0: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 4 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ኣክንዲ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ወርሒ ቀዳመይቲ ሰንበት ብስርዓት ግእዝ እንመሓላለፎ መስዋዕተ ቅዳሴ ቅዱስ ኣቦና ካብ 25 ክሳዕ 28 መስከረም ኣብ ፈረንሳ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ዑደት ዘማእከለ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝገን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ነቲ ንኣርባዕተ መዓልትታት ዝቕፅል ሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ንምክያድ ካብቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ዓለምለኻዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ፊሚቺኖ ናብ ከተማ ፓሪስ ነቒሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ሎማ ዓርቢ ዕለት 25 መስከረም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሮማ ፊሚቺኖ ምስ ጋዜጠናታትን ኣሰነይቶምን ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝገብሩ ሃዋርያዊ ጉዕዞ እትወስዶም ነፋሪት ተሰቒሎም። እታ ኢታ ኣየርዌይስ A321 ዝተሰምየት ነፋሪት ልክዕ ሰዓት 7:58 ናይ ንግሆ ከመቆጻጽራ ሮማ ነቒላ፣ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ድማ ኣብ ዓለምለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ኦርሊ ዓሊባ። እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝገብርዎ ዘለዉ ምብጻሕ ዓለም ህይወት ምእንቲ ክትረክብ ዝብል ጭርሖ ዝሓዘ ሓዋርያዊ ዑደት እዩ። ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም ዘመልከትዎ እቲ ጭርሖ ነቲ ካብ ጥንሲ ክሳብ ተፈጥሮያዊ ሞት ክንቅበሎን ክነፍቅሮን ክንከናኸኖን ዘለና ክቡር ዋጋ ህይወት ደቂ ሰብ ዝድግፍ ከም ምዃኑ ገለጹ። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ቀቅድሚ እዚ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንዜና ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ መግለጺ እቲ ጭርሖ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ንኣገዳስነት መንፈሳዊ ህይወት ንምጉላሕ ከም ዝዓለመ ድማ ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብዚ ናይ 4 መዓልትታት ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣብ ከተማ ፓሪስ ብምጅማር ኣባኡ ድማ ምስ ሲቪላዊ ሰበስልጣን ክራኸቡ እዮም። ናብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ዩኔስኮ ባህላውን ትምህርታውን ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክበጽሑ እዮም። ምስ ቤተ ክህነትን መንእሰያትን ሃገረ ፈረንሳይ ክጽልዩ፣ ናብቶም ብቤተ ክርስትያን ዝመሓደሩ ትካላት ግብረ ሰናይ ብምብጻሕ ምስቶም ዝሕግዙ ሰባት ተራኺቦም ሓድነቶም ከካፍሉ፣ ነቶም ቅዱሳት ምስጢራት ጥምቀትን ሜሮንን ንኽቕበሉ ዝዳለዉ ዘለዉ ከተባብዕዎም፣ ከምኡውን መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉ ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎ። ጽባሕ ቀዳም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ናይ ግልጸት በዓቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ በርናርዴት ሱቢሩስ እተረእየትሉ ስፍራ ንግደት ንምክያድን ንምጽላይን ናብ ከተማ ሉርድስ ክኸዱ እዮም። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ድማ ምስ ጳጳሳት እቲ ሃገር ክራኸቡን መስዋዕቲ ቅዳሴ ክዕርጉን ምስ ብዙሓት ሕሙማት ክራኸቡን ከምኡውን ጸሎተ መቁፀርያ ከብፅሑን ምዃኖም ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም ሰኑይ ዕለት 28 መስከረም ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናብ እትርከብ ከተማ መትሲ ክበጽሑ እዮም። ሰኑይ ድሕሪ ቐትሪ ድማ ናብ ከተማ ሮማ ቅድሚ ምምላሶም ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ኣብ ዝግበር ኣኼባ ክሳተፉን ብዛዕባ መበቆል ሕብረት ኤውሮጳ ክዛረቡን ኣባኡ ድማ መዛዘሚ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክዕርጉን ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ቸለስቲኖ ሚልዮሬ ብዛዕባ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ከተማታት ፓሪስን ሉርድን መስትን ዝገብሩ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዚ ጉዕዞ ቅዱስነቶም ኣብቲ ኣብ ክርስትና ሓድሽ ተገዳስነት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎን ኣብ መላእ ፈረንሳ ማሕበራዊ ብድሆታት እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም። ብመሰረት እቶም ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ቸለስቲኖ ሚልዮሬ ዝሃብዎ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝገብሩ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንሃገርን ንዝሰፍሐ ኣህጉር ኤውሮጳን ቅልውላው ኣብ ዝበዝሓሉ ዘሎ እዋን ናብ ተስፋን ሰላምን ማሕበራዊ ሓድነትን መልእኽቲ ከመሓላልፉ ትፅቢት ይግበረሎም ኣሎ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሬ ቀቅድሚ እዚ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ከተማ ፓሪስ ሉርድ መስት ንመራኸቢ ብዙሓን ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ መግለጺ ኣብ መንጎ ካቶሊካውያን ምእመናንን ካልኦት ሰባትን ዘሎ ትፅቢት ልዑል ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣብተን ሰለስተ ኣንገቲ ከተማታት ንዓበይቲ ፍጻሜታት ተመዝገቡ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ክመልእ እንከሎ እቶም ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ከም ዝገለጽዎ ድማ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ፈረንሳውያን ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣወንታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕበር ዘሎ። እዚ መብፃሕ እዚ ሃገረ ፈረንሳ እተሓላለኸ ቁጠባዊ ውጥረትን ብዛዕባ ሕርሻን ኢንዳስትሪን ስራሕን ኣብ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ዘሎ ፀቕጢ ከምኡ ውን ኣብ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተፈላለየ ኣብ ሓድነት ሕብረተሰብ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሬ ከም ዝገለጽዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መንጎ ተፈላለዩ ማሕበራዊ ሓይልታት እቲ ሃገር ምትሕብባር ከተባብዑን ብዘይ ፍርሒ ንጸገማቶም ክዋጽእሉ ዝኽእሉ መልእኽቲ ከቕርቡን ትፅቢት ይግበረሎም ኣሎ በሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፅእነቶም ወሲኾም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ፈረንሳ ናይ ተሓድሶ ምልክታት ከም ዘሎ ጠቒሶም መሃዝትን ተባዓትን ማሕበረሰብ ካቶሊካውያን ካብቲ ኣብ ስታትስቲክስን ምሕደራን ዘተኮረ ጉስነታዊ መደባት ናብ ተልእኮ ወንጌላውነትን ምስክርነትን ኣብ ስብከተ ወንጌልን ከምኡ ውን ኣብ ዕቤት ውልቃዊ እምነት ዘተኮረ ምዃኑ እውን ኣመልከቱ። ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮረ ወሲኾም ጽባቐ ክርስትያናዊ ህይወት ከም ብሓድሽ ዳግም ይግለጽ ኣሎ ብምባል እዚ ድማ ከም ሓደ ተራ ወይ ዝሃሰሰ ዘይኮነስ ብዅሉ መዳያት ሱር ዝሰደደን ዓሚቑን እምነት ዝሓዘ ምዃኑ ገለጹ። ኣብ መንጎ መንእሰያት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተሳትፎ ከምኡ ውን ኣብ መንጎ መንእሰያት ዝረአ ዘሎ ምውሳኽ ቁፅሪ ተጠመቕቲ ኣብ መጽናዕቲ ቅዱሳት መጽሓፍትን ጸሎትን ስግደት ቅዱስ ቁርባንን ሓድሽ ተገዳስነት ተለዓዒሉ ከም ዘሎ መስኪሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዩኔስኮ ዘቕርብዎ መደረ ድማ ቀንዲ ህሞት ናይዚ መደብ ክኸውን እዩ። ኣባኡ ድማ ትምህርትን ስነ ፍልጠትን ባህልን ነቲ ኣጽዋር ዘጥፍእን ኣጽዋር ዘራግፍን ሰላም ክብሉ ንዘቕረብዎ ጻውዒት ዳግም ከቃልሕዎ ምዃኖም ትፅቢት ይግበረሎም ኣሎ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሪ ኣስዒቦም ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ሰብኣዊ ኣካል ፍትሓዊ ምርዳእ ንምህላውን ህዝብታት ድማ ብዛዕባ ዝሓቂ እዚ ንምስትንታንን ውሳኔ ንምግባርን ኣድላይ ምዃኑ ትምስክር ከም ዘላ ኣስመሩሉ። እቲ ጉዕዞ ኣብታ ምስ ሮበርት ሹማን ዝተተሓሓዘት ከተማ ሜትስ እዩ ክዛዘም። እዚ ድማ ሓደ ካብቶም መስረቲ ናይ ኤውሮጳዊ ዕርቂ ሓደ እዩ። ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሬ ወሲኾም እቲ ህሞት እቲ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስተ ሓደ እዋን ሓድነት ዘነቓቕሐት ሓድነት ንምምላስ እትቃለስ ዘላ ኤውሮጳ ንምዝራብ ኣገዳሲ መድረኽ ከም ዝህቦም ገለጹ። ኣብ መወዳእታ እዞም ሃዋርያው ልኡኽ ቅድስቲ መንበር እቲ ዝሰፍሐ ኣገዳስነት ናይዚ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስነቶም ነቲ ዝረአ ዘሎ ሃይማኖታዊ ዳግመ ምንቕቓሕ ንምዕማቑን ናብ ነባሪ ተሓድሶ ካቶሊካውያን ምእመናን ንምቕያርን ዘለዎ ተኽእሎ ኣስፊሖም ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መንጎ ዝኹሉ ምጥርጣራት ነቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ እምነትን ሓድነትን ሰላምን እተመስረተ ርግጽነት ከርእዩ ትፅቢት ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ መግለጺኦም ዛዘሙ። ምኽትል ዋና ዳይሬክተር ዩኔስኮ ኦሳ ሬግነር ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዕለት 25 መስከረም ናብ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ዝገብርዎ ምብጻሕ ኣመልኪታ ምስ ዜና ቫቲካን ቃለ መጠይቕ ኣካይዳ። ብዝሓ ወገናት ዘለዎም ትካላት ሰላም ኣብ ምህናፅ ብኸመይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ እውን ኣጉልሐት። ምኽትል ዋና ዳይሬክተር ዩኔስኮ ኦሳ ሬነር ካብ ቅድሚ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት እቲ ምብጻሕ ምሳልያውን ግብራውን ክብደት ከም ዘለዎ ገሊጻ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብ1980 ኣብ ፓሪስ ናብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ዝትካል ካብ ዝበጽሑ ዳርጋ 50 ዓመታት ጸኒሖም ሕጂ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ብ1945 እተመስረተ ንትምህርትን ስነ ፍልጠትን ባህልን ሓሳባትካ ናይ ምግላጽ ነጻነትን ዝሓሊ ተቕዋም በጺሖም መደረ ከካፍሉ ኣብ መደብ ተታሒዙሎ ኢላ። ሬነር ኣብ መግለጺኣ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ሓደ ዓለም ለኻዊ ድምፂ ንስነ ምግባርን ማዕርነትን ሰላምን ገይራ ትገልጾም። ቅዱስነቶም ድማ ኣብዚ ዓለም ብቕልውላዋት ኣብ እተዋሕጠትሉ እዋን ቅልውላው ስነ ኣከባብያዊ ለውጢ ዓሚቑ ዘይማዕርነት ምስ ፈሕፋሕ ውልቃዊ ግጭታትን ግህሰት ኣህጉራዊ ሕግን ከምኡ ውን ቅልውላው ቴክኖሎጂያዊ ምዕባሌታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ናብዚ ቅዋም እዚ ዝገብርዎ ምብጻሕ ንሰብኣዊ ክብርን መሰላትን ከምኡ ውን ንርእሰ ምምሕዳር ዓብዪ ምስክርነት ክኸውን እዩ ትብል። እቲ ምብጻሕ ብሓፈሻ ብምኽንያት ኣገዳስነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዓለም ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ተግባር እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ይኸውን ስለ ዘሎ ድማ እዋናዊ እዩ ድማ በለት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 28 መስከረም ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናብ ዩኔስኮ ክበጽሑ ተመዲቡሎ። እዚ መደብ እዚ ምስቲ ናይ ዩኔስኮ መድረኽ መንእሰያት ኣብ መዋዕል ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ዝሰማማዕ ክኸውን እዩ። እዚ ኣኼባ እዚ ድማ ንመንእሰያት ብዛዕባ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ዘለዎ ተሓታትነትን ብዛዕባ ንመጻኢ ዝግበር ሰብኣዊ ውሳኔን ንምዝታይ ተባሂሉ እተዳለወ መድረኽ እዩ። ብመሰረት ሬነር እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል መበል 14 ዝጽሓፍዋ ግሩም ሰብኣውነት ዘርእስታ ናይ ቀረባእዋን ዓዋዲት መልእኽቶም ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ኣንበብቲ ሰፊሕ ድምፂ ረኺባ እያ ክትብል ትምስክር። ሬነራ ስዒባ ከም ዝገለጸቶ እዛ መልእኽቲ ኣብዚ እዋን እዚ በቶም ኣብ ውሽጢ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ዘለዉ መራሕቲ እውን ከይተረፈ ሓድሽ ምሕዞታት ካብቲ ንሕብረተሰብ መሰረታዊ መሰላቱ ክዕቅብ ዘኽእል ንላዕሊ ብቕልጡፍ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ከይተረፈ ዘሎ ስጋኣታቶም ክገልጹ ከም እትሕግዝ ትፅቢት ከም ዝግበረላ ኣመልከተት። ኣስዕባ ኣቢላ ድማ እቲ ኣብ ዩኔስኮ ዝካየድ ናይ መንእሰያት ዘተ ከም ሓደ ምሳልያዊ ምይጥ እተነድፈ ኣይኮነን። ተሳተፍቲ መንእሰያት ብዲጂታላዊ መዳይ ክኢላታት ስለ ዝኾኑ ጥራይ ምስ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ሰብ ዝሰርሑ ኣስተውዕሎትን ኣብ ምቅላስ በይኖም ተነጺሎም ንኸይተርፉ ዝተሓለነ እዩ ክትብል እውን ገሊጻ። ኣብ መንጎ ወለዶታት ተሳትፎን ሓባራዊ ሓላፍነትን ክስምዖም ድማ እዩ ተደልዩ ዘሎ ትብል። ሬነር ከም ዝገለጸቶ መንእሰያት ነቲ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ዝግበር ክትዕ ምዝሰፍሐ ሻቕሎት ሰላም ዘይማዕርነት ዓሌታውን ጾታውን ኣድልዎ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሃገራትን ዞባታትን ዘሎ ምክፍፋል ዘጣምረ መድረኽ ገይሮም ከም ዝሳተፍዎ ዘለዉ እውን ገሊጻ። እቲ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ድማ ነቲ ብዛዕባ ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝግበር ዘተ ንምቕራጽ ክሕግዝ ምዃኑ ተስፋ ትገብር። እቲ ቓለ መጠይቕ ብተወሳኺ ነቲ ዩኔስኮ ኣብ ስነ ምግባራዊ ማዕቀናት ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ዘካይዶ ዘሎ ጻዕርታት እውን የጉልሕ። ሬግነር ኣብ መግለጺያ ኣብ ብምሉኡ ክፋላት ስነ ፍልጠት መራኸቢታትን ሓበሬታታትን እቲ ትካል ብዛዕባ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎትን ከምኡውን ጾታዊ ኣድልዎን ኣብ ርእሲኡ እውን ናብቲ ዓውዲ ምርኡያት ደቂ ኣንስትዮ ተመራመርቲ ዘጣምረ መርበብ ስነ ትግባሬን ኣጠቓቕማን ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ከም ዘጠቓልል ኣመልኪታ። ዩኔስኮ ኣብ 2021 ብዛዕባ ስነ ምግባር ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ገለ እማሜታት ኣጽዲቑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ካብ ሽዑ ንነጀው ድማ ንኣባል ሃገራት ናይ ገዛ ርእሰን ፖሊሲታትን ትካላዊ መምርሒታትን ንምግምጋም ዘኽእል መሳርሒታት ክነድፉ ይድግፈን ኣሎ። እቲ መስርሕ ኣብ 78 ሃገራት ከም እተዓየ እዚ ድማ መንግስታት ኣብ ከም ክንክን ጥዕናን ምርምርን ስነ ፍልጠትን ዝኣመሰለ መዳያት መሳርሒታቶም ንኸደላድሉ ከም ዘኽኣሎም ገሊጻ። ዩኔስኮ ንዝተፈላለዩ መንግስታት ሕግታት ከውፅኣሎም ዘይክእል እኳ እንተኾነ ሬነር ከም ዝገለጸቶ ግን መርትዖ ከቕርብ ክኢላታት ከሳትፍ ከምኡውን ግብራዊ መዋቕር ከቕርብ ከም ዝኽእል ትገልጽ። ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኣብ ጎኒ መንግስትታት ተሓተቲ ክኾና ኣለወን ድማ ትብል ቀጺላ ቀለስቲ ኣካላት ምዃነን እውን ተዘኻኽር። ሬነር ኣብ መግለጺኣ ብዛዕባ እቲ ንስርዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገማት ብግልጺ ትምስክር። ቁጠባዊ ቅልውላው፣ ናይ ምትእምማን ቅልውላው ከምኡውን ባይቶ ጸጥታ ኣህጉራዊ ስጉምቲ ኣብ ዘድልዮ ግጭታት ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ዘይምኽኣሉ እውን ትጠቅስ። ይኹን እምበር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዅለን ኣባል ሃገራት ዘጣመረ እንኳ ዓለም ለኻዊ ውድብ ምዃኑን ሰፊሕ ሰብኣዊ ስራሕን ምዕባለን ከም ዝቕጽል ኣጉልሐት። ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዕለት 1 ጥሪ 2027 ኣገልግሎቱ ክጅምር ትጽቢት ስለ ዝግበረሉ ሬነር ነቲ ዝቕጽል መራሒ ዘድሊ ጠለብ ኣዝዩ ዓብዪ ክኸውን ምዃኑ ገሊጻ። ንናይ ሰላም ዘተታትን ህንጸት ሰላምን ከምኡውን ንመሰረታዊ ስርዓታት ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ቻርተር ዩኔስኮን ሓድሽ ደገፍ ክግበር ድማ ጻውዒት ኣቕሪባ። ኣብ እዋን ምፍልላይን ግጭታትን ሰላማዊ ዘተ ብኸመይ ክምለስ ከም ዝኽእል ምስተሓተት ሬነር መልሲ ዩኔስኮ ንሰባት ኣብ ዙርያ ናይ ሓቂ ጭብጥታት ናይ ምዝርራብ ነጻነት ሓባራዊ ሓላፍነትን ኣብ ምቕራብ ምዃኑ ገለጸት። እዚ ድማ መንግስትታት ጥራይ ዘይኮነስ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት፣ ጸሓፍቲ፣ ኣብያተ መጻሕፍቲ፣ መምህራን፣ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ፣ ማሕበራት ግብረ ሰናይ፣ ናይ ብሕቲ ትካላት እውን ዘጠቓልል እዩ ክትብል ኣመልከተት። ስልጣንን ሃብትን ኣብ ኢድ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ብምትራፍ ንሓባራዊ ምትእምማን ማዕርነትን ኣብ ሓደጋ ከም ዝእቱ እውን ጠቐሰት። ሕብረተሰብ ንሓባራዊ ረብሓ ክዓይ እንተኾይኑ ብቑዕ ትምህርቲ፣ ክፉት ዘተ፣ እንደገና ምትእምማን ክሃንጹ ዝኽእሉ ተቋማት ምህናጽ ኣድላይ ምዃኑ ገለጸት። ስለዚ ዩኔስኮ እዚ ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ሓደ ወግዓዊ ጽምብል ንላዕሊ እዩ። ብዛዕባ ሰላምን ቴክኖሎጂን ዓለም ለኻዊ ምትሕብባርን ኣብ ማእከል ክትዓትን ስነ ምግባራዊ ህጹጽነትን ንምቕራብ ኣጋጣሚ ዝፈጥር እውን እዩ። ኣብ መንጎ ብዙሓት ሃገራት ዝርከባ ትካላት ጸቕጢ ብዛዕባ ዘውርደለን ዘሎ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ንህዝባዊ ህይወት ኣብ ዝቐርጸሉ ዘሎ እዋን እቲ ዕማም ብዛዕባ ሓደጋታቱ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነስ ሕብረተሰብ ንቴክኖሎጂን ሓይልን ንሰብኣዊ ክብሪ ብኸመይ ከገልግል ከም ዘለዎ ብሓባር ክውስኑሉ ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ እውን ወሲኻ ገለጸት። رئيس ليكان باباسات ليون مبل عصر تربعة أب هجر فرنسا أبزك كافلون أي مجمر تحزب أو مدرة نتي كاتوليكاويت بيت خريستيان أب حبرة سب فرنسا جبرتو عبر كتو دقيفهم نتا هجر أزوار زيبلون أزوار زراق فن سلام نمفتار كتعيد ما التبابيعهم عربي إلى تسران حمشتا مسكرة منكوها مصر سبهر هجر فرنسا مانويل ماكرون أب بيت منغستي إليسي تراخيبهم بزما دبزد ما نتن أربعة معالتات تصنح ناب هجر فرنسا زكايد وزر لو هواريا ومبصح فليمهم بدحر الزر سليكان باباسات نسبة سلطانن سيفيلا وحبرة سبن ديبلوماسيا ويانا كالاتن رخيبهم أبز أقرب ومدرة نهاجر فرنساي كم مدري ولدهم بمغلاس نهزبا أبز صلوتهم وترو كم ذكروا أرقا قتلهم هاجر فرنسان زمناتن أوروبان عالمن بحلاون سنة وباون منفساون مبراتو كوينا كم زقل قلتوون ذكيرهم كاتوليكاويان ممنان بزوحات بلوسات فرنساويان لكاونتي سنة فلتاتن سنة تبابن سنة صحوفن فلسفنان بمبركاتهم عالم هيوات من انتخط ركب صباقن سنين حاكم بمسعاب أبزتك كورة نرب حادة كساب بخمي أبركتوخ قبرو كم زخلو بنتصور أبنت زخوني يوم كبلوين مسكرو لهم فرنساويان كإلاتات سنة هنساتاتن سنة تباباتن دهرتي بخل التشحن عصر تتشعات أب كاتيدرال نوتردام زقات مبارع حاوي أب داقم هنساتنا ايت كاتيدرال زرعي وكإلتوين بموسا زكروه زدن تكنيكاو عواتي لون بمتصوع داقم هنسات نوتردام نتخع الرزي كالن كمزعان وزقود سارن زنبرة بحباراو متحببار ندقنا كولد كمزخل زرع مخانو قلزو رسالي كان باباسات ليون وسيخوم حقر فرنسا عمي وكريستيانا ومبقل زلوا كم نفس التهاجر كا كريستنا حبتام منفساون بحلاون أمراون سنة باباون ميسيوناون نت كم زرخبت عمل كيتوم أما بل عصر تشدشتا كفلة زمن سبعويان فلاسفاتات فرنساي نتنتاو رشا غريخن روماويان مس كريستيانا وإمنتات تاميروم عبتفترو سبعو أكالنا تون تمركيسوم نسبعو مسالات بفلايكا أب هايمان وطاو نتعنا تزتكورة أفلتو نخهلو زتبابعو يوم كبلوون زكروهم نتي ناي حقر فرنساي حقراوج الرحوب متقاس دما نتعنتن معرنتن حوناتن زبل تيما نتي عملختي وانجيل زي ودا منجي منفسن عقبتن زرخبة أدماساو سنمقباراو أدلاينت كم زمل كتاقلحو أبتا قررم سبعونت زرستا قدامايتي عواديت ملختم بزعبا سبز سرحو استو علوت كم زتكورو بمقلاس نسبعو كبرن مسرتاو مسلاتن نتعنتن مسمحبراو لوتن تكنولوجياو معبالن معر معر كقو عز كم زلوو تلابهو أب منغوتي ناي ماشنات قنت تباهيلو زفلت معالتاوي هيوتنا زوررن زعنون زرلو سباونتنا خيطف انت داخوينا بزعبا سنمقباراوي أستنتونوتن سنمقباراوي صباقن أفلتو ناي مهاب كئلت بهصوص تمهرتي يدلينا اللو بلو بزعبا تياف فرنسا زرلو حابتامن التفلاليين محبراوي كرسي ملس بمبال ندحننت دخاتاتن سؤناتن زكناخنو كاتوليكاويان سبوتنا نستن زوفي وزرلو صعرتاتنا أدو أسعبا بيلومون بيتا خريستيان نتي ناي كدوس فينشنسيو دو بول لكسي زهابو رشاب مذكر حياو قص محرتن رح رحين أملاخ كتكون تدلي يا كبلو عمل كتو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة عبزق زينا زلو سمعيتاتنا نخلو عينة سقاين موقاد كم زي صعر بمقلاس الززن ببالزي مبزاحتو قزي رئسا متلال زي صعبو حدا قايو بلو سنفلتاتن تكنولوجين بعمي وطباب انت زي تمريحهم ندليت سباتن سقايو من زفتح كم زي مسل كالطوف مفتحي كقربو يخلو يوم كوينو قنا كابتز من نيو عبي تقمي أصبيقو كرحقو ميخيلي يكبلوون أتنققو حباراوي مكببارن عقباهي وات نفس وكف سبن ناي نفس وكف قديتا مخانو بمقلاس لبنا أمرون بمقيار كمز جمرن نتقم خالقوت سسع زيبلو كوراس النات كمز حتى تنقلزو نخلستيان ممنان ببرهان امنات تمريحوم أبهزباوي أقل قلوت كساتفو أتبابعوهم تحق أنيا علماو النات نهاي مانوت كمزي وقدو يقداس كم تمهرتاو منش غيرو كمز رئيوون مسكرو هاجر فرنسا أب مأكلاي مبراقنة تمهرتن سباوي أقل قلوتن بفلايكان لعلي كل تميتن سوسان أبيات تمهرتن منابر تتبباتن مدقاف زقبرتو حقزات تقيسوم أمسقنو نتي أم مدري لدات مسفن سلام زغطسل زلو قجتن مقزفتن وقينوون زكيروم أب كدمتين سباو كبر زقوهن من انت فتحين أب أملاخ زقو سقايومن تقداسنت زي بلوم كنكوون عينخ إليني نابلو سلام ميزانا وحايلي مهلاو عيكونن يقداس بب معالتو بزر الربن بفتحين سلازهنز نيكولاساو أصوار كوغدن فتحين كنو عامك نيون كسفن تساوعي تقريبهم أمو داتار ساليكان باباسات ليون مبل عصر تربعة ريبابليكاوي تهاجر فرنسا دخيمة زي تبل تتابعي تسلامن بزحاونتن كوين أخد كتسل تمحسينهم هاجر فرنساي نبهلاو سنمقباراو سرعاتات امنتي بمخوان أصوار زي بلون أصوار زر راقفن سلامن مفتار تعيين نزشتو زين مفتسام فلو يابر كتو بمقبار دما بحلافنت تسعير الله بلو نناس انتكم حباراو ربحا بغتصال بمحساب عبايو بمبال دما مدر أم زازمو.
0: رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته هوري وقعزو نعب فرنسا عدد سران حمشت المسكرم أو قدام أيوع له دحري 46 عمات دوشان سبولس داقماوي باريس هبزركة بنعي تمرتي سنفلتة بحرلين ونسكو اندهنزا أبزكاري ومبزح زمعو مدارة تتكال ودب حبرات حقرات أب أقل قلو سواء وكبرن حق نصرام نكسقوم كم التلاب وزينا فاتيكان أفليتو أب باريس هبزركة بنعي تمرتي سنفلتة بحرلين ونهنزا أبزكاري وعدد نسلامن حقن سباو كبرن داقماي توفاينات كقبرت اوعيد اقريبهم سنفلتتاون ادت باباون معبالة كابسنة مقبار مزفلة مقابرع عبلالان طفاعتن كخاون كمزغ اليتنققو ودب نتم حرتي سنفلتتن باحلن سباونا تبقزع رئسو بزعبا تاريخون بزعبا مزعيون كستنتنا لزغ البطا انكبلو يقالتسو كدسنتم اتي علاد كلتا السنة شحن 1988 عمت محرت يوهانس بولس داقماوي بمسعب ابناي ودب تمحرتي سنفلتتن بخلن حبرات حقرات مبزحة كايدو مبزس معوم مدارة قلت كلتا سنة شحن 1988 عمت محرت مالت دحري 46 عمت يوهانس بولس داقماوي زكايدو مبزحة زسعب كمزغونا بمزغغار سب صلا بحلي ناي بحق سب او هيواتينا برزبل ناي يوهانس بولس داقماوي قال زكيرون بيتا كريستيان ناي تمرتي سنفلتتن بخلن ودب اب اقل قلوت حبارة والربحة حلف حزر لهم مشاعر اختقرا كم اتريون بفلايد ما حق انا سبا ومعبالة ن معبالة نفسوا كف سبن نايمولو سبن كمال كتسل زلو يستبهلو اب حمارات مدار رسالي كان باباسات الليون نفسوا كف بحلن نفسوا كف ولدن كمال لسو زلو حتو كم زلون زي حتو زدما سب مخان انتاي مالت يزبل حتو زلو خوينو نزي حتو زي بقد تام استمرتا تحا حيزم تمهرتي اب مطراي كالتوي نواتاو معبالة كورد كم زيك الى تحساسي بهم زخوانة تمهرتي ترقوم هي واتزبل حتو كمال لسنت زيكي إلو كم مولو كقدسار اي كالن يبيلوم نفس وكف سب كبزو ولاد اللاك زي جميرو زكافلو تقال عنات استنتينوم نفس وكف سب كم قول عا ابي كالي او تزقتينا كوينو كم زو ولاد سلزدما ابوش دناي حاليوتن حلفنتن زمدنا نب عالم كم زعطو استبخيلوم كلاتنا ارك عنان تزقيمنان انا توليدنا ود سب اب انجران كالاتن حاليوتن فقرن كم زمر كوز عملكيتوم نزينا اي حبار تمكرو ندرس عنا ايو هيوت ود سب كم هيابن حلفنتن كاب مفلات نب شقات كنقيرو ابز درخ حدا كان ودق انكبلو يحبرو رسالي كان باباسات ادت بابن سبسرحو استو علون زي سعبو بدهوتات بفلاي اك عالبو هيبام اب اوانو حبرات سبزقاتم كاب زولو حدا سيقنتير انكت انققو انو سخز خيد زولو ودرا زتراك السرعات استو علو ويبلحي كم زونن كقلات انكالو دك سبات نبع علم بمسارات بقعاتو من افراين نتو من يمازن بلحي من السرعات مربباونات زتعاسا سرك خون انكالو نتزاي قهاز كبر دك سبات نملالاي جن نك على السبسرحو أستو علو سفي حبريتا كالسلاسلن كالزامدن يقل إيو انتقونا جن أبستانا برتا مكروز تسررتا ترقم هيوات ود سبز ملكات حطوطات كملس أي كإلن انكبلو أسعبهم ناي تمرت سنة فلتة بحالن ودب مس مرخب بزحانن سنة حزاو دتبابن حلف النتاوي مت أسسار زت تبابع زباق قصو تمرتي مرخب بزحانن حبريتانا أدني قوم نهز عناتن من أسياتن فلي أك على بوخ قبر صاوعت بمقرب أب حزاو موائل تقال عنتهم نمز مزع عدلك خون فتيم يبلون أدا تبب أبكندقو نتمرتهم زمناتاتهم نعي محساب مفلات ننات ناتهم كدقف يتحساسبو رسالي كان باباسات اليوم من بالحسر تربعته

0: بلو أصنع عام يقدس حق إن السلام كاب فتحن كابتين خالة سب حو وي حبتي كماخا سب مخانو أفلتو كهب كاب زخل كون عدلات كبقس اللوو كم زبالو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات ليون بابلونين بنتاكوستن زبل كل التمس حاف كدوسو مسلطة تتك إمام تنت أزاري أقرار باتات دك سبات حباراويه وتزغل تو مخانو ما بمحبار دن ببابلون بعبلا لنت زتتعانة حد النت كم زوكلن بنتاكوستن ما ناب بزحن زي دمت سحاد النت كم زمال كت أبريهم حاد النت بزخونا يخون مقادي نبزح النت أي عبطون إيو انتاي داعا بزح النت بسنيت دمت ستاتن وجه تغاتن تعمبب يخلو أبزا أبمالا أهقرات كسبتعو ركب كتكبر اتخل عالم بزخونا ركب زيادة حق إينا وكوينو مالت أي كونن انكبلو عمل كيتوم حبريتا بزح إيو مستبابقن تمساسالة ترقومي يبلون ناي حبر سنة مقبارو مسارت انتزي حاليو أدت باباو مراخ بتات ناي حاسوت حبريتا كبزحون زتا أبكن زعبيو كعنقفونا كم زخلو يتنققو رساليك أنا باباسات الليون أهقراو تكالات زقات منزلوز أقامات أونا ملكيتهم زخوانة تولك أحاقر بينا كتفتحو زي تقلت أقامات ملاش كهبا زلو تزبيت النوسخة كم زمتن أبي تمساسال أوان دما بزعبا أدمع النتن حدوتات كم زقات مانن أملكيتهم أب تتحفتي كم تي ساحة زراخبو عزيو زدلة تبق بحري أقليحو نسو دما متأممان إيو فلليعتنا يقدن حدقا كم زيكونا متأممان كنعنا زلو وزتا كابتي والكسبات بعلم كبس حوا زخلو زعابي تبق ناقر كمات كم زخل متأممان بيلوم كدست منبر أبود بتمهرتي سنفلتاتن بحلن كالعوت أهقراو تكالاتن زلو أمنت كتحييل كم اتدل دم حبيرام نتمهرتي سنفلتاتن بحلن مسعيو نسلام بمتأس سعر نفس وكف ناب عالم استولده هسعان كم ملكة تسفى نفس وكف أب مدلحك استوفى يسب دم ناي تسفى تكبر كم زفتسم التحساسي بم مدرعوم كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو
1: رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته أب كاتدرال بازيليكا نوتردام زا باريس مس باباساتن كهناتن دياقوناتن تمهارت زراكنتن أبالات سبو فوهيوات قداماويانن قداماوياتن سلوت زسر كابتحهم رسالي كان باباسات أب زكافلو أستنتنوك ألاملاخ لو كان ونجيل كخونن كنوع فقري أب سرعة عملخو كمعبلون كموان بسلوت نابقويتا كقربو تاوعي تقريبهم أب كاتدرال نوتردام باريس دا دحرتي نمبزاحتو كفال نايت بيتا خريستيان زعنا وبار حاوي دحرشدش تعامد سنحوم مسكاناتن أبالات سبو فيهيوات قداماويانن قداماوياتن فرنساي أب زعرق وصلوت زسرق بتي رسالي كان باباسات فرانشيسكو أب تاناي ونجيل حسيت التبل عواريت ملوختوم زغربو تلخو ونجيلاو تحدسون رأيين تقريصوم لؤكان ونجيل كخونو التبابعوهم كدوس أبونا بستنتن أم صباق الزادة قمت تحنصت بيت خريستيان نتي عرفت زسعان لبنا يزارب النان ناب سلام كمزت وعنان بمقلاص نزا كاتدرال أب قدمي عينتنا دا قم زخفتلنا بهلاون نبارن منفساون قعزوتات اندقنا نمن نققح التقبرة هزباون والقاونا بركتو بيت خريستيان أقلحو زي داق مهنسة زي مسكولوم بفلايكا مستوم عب كبابي أم زلو حدا حدا قزي روحوقات زمسلو قنكا بقالة من قد درونا بكريستوسن بيت خريستيانا زقربو سبات نمر رخاب أقات عمز خفت مخانو عملكتو داقما محداس كاتدرال باريس نتا ختمات راي زي كونس نخلن كتماتاتن زوباتاتن فرنسايوين متبابعي كخووني خيليو زد ما نبهلاو في الليات كوهاهدن نتي تخفافلن زقسلن حبرة سبنا كحويو زخيل تران تقبال النت زلوون نابتلخون جيلاو النت كغيار زخيلن ايو بلو زخم زيلون كلو يبلو قدوس عبونا نوتردام لكي عكم كلنا بيات خريستيان بقدام النت نايت سألوتن عملخون بيت عملاخ كتكوون كمتدالوت الزخاخروم بفلايكا أمسوات قدوس قربان كايو إززقلت بزي سرعة عملخو بيت خريستيان ننفسات سئنو إياد ما بلو عب كندوس عبزي عب حدا نعبي زخيد زلو محبر سب بيت خريستيان نتخد كونو زلو واخد كوون مالت هياو أكال كتكوون نخلو توفيتاتن سرعتاتن زم حلال فلا نقرات نابود داسي كتقرب امنت زلو ومحبريا نساب سرعة عملخو عب بلا ننفس وكف سب مخنيات هلاوي اتنقرو أكاليا بزعبا سرعة لي ترقيا انكستنتنو كمبوتات اسفان سلام غيروم غلصو مسرعاتات زمن لي ترقيا مخبار نعبيتي فصاميتات هيوتو زصمبل كند زخونه اعروخ كريستوس يغبرنا ايو اب حدا وانكا نتا اب غزينا زلو ملكتات نخنلليو يحجزنا كبلون تلابو نتومناي سرعات لي ترقيا حلفنت زلو ماكالات ناشتو محبر سبات اب زكبلو ምዃኑ እውን ከይተረፈ ንስርዓተ ኣምልኾ ብኽብርን ብኣግባቡን ከቕርቡ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ንዘመናት ዝቕጽል ዘሎ ዓሚቕ ትርጉምን ጽባቐን ስርዓተ ሊጡርግያ ዘመሓላልፈልና ወትሩ ኣብ ቅድምቲ ዝኸብር ምስጢር ዝዓይ ትሕትና ኣብነት ክኾነና ንቑሓት ወረስቲ ቅዱሳት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን

0: ኮኑ ድማ ጻውዒት ኣቕረቡ። ብተወሳኺ እውን ነቲ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እተገብረ ናይ ስርዓተ ሊጡርግያ ተሓድሶ ኣጉልሑ። ካህናትን ሰብፉ ህይወት ገዳማውያንን ገዳማውያትን ከዓ ንስርዓተ ኣምልኾ ዘለዎም ፍቕሪ ከማዕብሉ፣ ከምኡ እውን መሰኻኽርን ኣገልገልትን ናይ መላእ ህዝቢ ኣምላኽን ትንቢታዊ ክህነትን ንጉሳዊ ጽውዓን ክኾኑ ተማሕጸንዎም። ሓድነት ህዝቢ ኣምላኽ ምእንቲ ከተደልድሉ ምስ ደካይ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስ ቤተ ክርስቲያንን ዘለኩም ሕብረት ቅድሚ ብሕታዊ ምርጫታትኩም ግበሩ ክብሉ እውን ጻውዒት ኣቕርብሎም። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ንዅሎም እቶም ኣባኡ ተረኽቡ ሰባት ስለቲ ንጻውዒት ኣምላኽ ዝሃብዎ ምላሽን ንጐይታ ዝረኣይዎ ተኣማንነትን ኣመስገንዎም። ብጸሎት ድማ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ኣተባብዕዎም። ብዛዕባ ክፉት ካቴድራል ዝገልጽ ራእይ ብምዝካር ድማ ቤተ ክርስቲያን ኖተርዳም ንስኻትኩም እውን ናብ ቅድስናን መዓልታዊ ተልኾን ብሓድሽ ድራኼ ምስ ኣዳግም ምእንቲ ክትውለዱ እንደገና ተወሊድኩም ኢኹም በሉ። ኣብ ማእከል ህዝብኹም ንጹር መግለጺ መለኮታዊ ኣደነት ቤተ ክርስቲያን ኩኑ፣ ንሳ ድማ ንፍቕሪ ኣምላኽ ብምምስካር ንደቂ ሰብ እትመልሶምን እትሕውዮምን እያ በሉ። ቅዱስ ኣቦና ንመልእኽቶም ብጸሎት ብምዝዛም ቅድስት ድንግል ማርያም እሙናት ኮይኖም ክቕጽሉ ምእንቲ ክትሕልዎምን ንተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ፈረንሳ እትመርሖ ኮኸብ ክትከውንን ጸልዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ዘካይድሉ ዘለዉ ነታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ዑደቶም ምስ 80,000 መንእሰያት ጸሎተ ንዋን ብምዕራግ ዛዚሞም። ቅዱስ ኣቦና ንሕቶታቶም ብምምላስ ብዘይፍርሀይ ንክርስቶስ ክስዕቡ ድማ ኣተባብዕዎም። እቲ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ዝዓበየ ናይ ስፖርት ሜዳ ዝኾነ ስታድዩም ፈረንሳይ ብ1998 ካብ ዝኽፈታት ሒዙ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣኼባ ተኻይድሉ ኣይፈልጥን እዩ። 80,000 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ኮይኑ ዓርቢ ምሸት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስቶም ካብ ፓሪስን ካብ መላእ ፈረንሳይን ዝመጹ መንእሰያት ኣባኡ ጸሎተ ንዋ ማዕሪጎም። ካብ ገጠራትን ከተማታትን ሰራሕተይናታት፣ ተምሃሮ፣ መንእሰያት፣ ክኢላታት ብእምነቶምን ቃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምስማዕን ብዘለዎም ባህግን ሓድነት ዝገልጹ እዮም ዝነበሩ። እታ ምሸት እቲኣ ብምስክርነትን መዛሙራትን ስነ ጥበባዊ ምርኢታትን እያ እተጀመረት። ድሕርዚ እቲ መደብ በቶም ሞሮን ዝስመዩ 2,500 ዝኾኑ ጉጅለ መዘምራን ዘቕረብዎ ናይ ካቺኒ መዝሙር ኣቬ ማርያ ቀጸለ። ብፁ ኣቡነ ኤቲን ጊለት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ስታድዩም ምስ በጽሑ ንቅዱስነቶም ኣብ ዘቕረብዎ ናይ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ቃል ስታድዩም ናይ መላእ ፈረንሳ ክብሉ ነቲ ኣጋጣሚ ገለጽዎ። እዚ ድማ ነቲ ናይቲ ሰበኻን ኣባኡ ተኣከቡ 80,000 መንእሰያትን ዓለም ለኻዊ ባህላውን ዓሌታውን ብዝሓውነት ንምጉላሕ ዝዓለመ እዩ ዝነበረ። ኣብ ቅድሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድማ ተኸታታሊ ሰሌዳታት ናይ ቅዱሳን ኣይቆና ንህይወት ብዙሓት ቅዱሳን ፈረንሳይ ከም ዝገልጽ ይዘዋወር ነበረ። እቲ ምርኢት ኣብ ናሕስቲ ስታድዩም ብእተገብረ ናይ ርችት ምትኳስ ስነ ስርዓት ድማ ተዛዘመ። እቶም መንእሰያት ከዓ ልዮን ልዮን ክብሉ ይጭድሩ ነበሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድማ ብወገኖም ብፍሽኽታን ኣእዳዎም ብምውዝዋዝን ምላሽ ሃብዎም። ብድሕሪ እዚ ክልተ መንእሰያት ምስክርነቶም ኣካፈሉ። ኣብ ጽጉማት ጎረባብቲ እትሰርሕ ተምሃሪት ስነ መድሃኒት ዝኾነት ክሎኤ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እምነታ ንኻልኦት ሃይማኖታት ብኸመይ ከተካፍሎም ከም እትኽእል ሓተተቶም። ቅዱስ ኣቦና ኸኣ ኩላትና ክፍሊ ዝመንፈሳዊ ምንቅስቓሲና ክብሉ መለሱላ። ብዙሓት ሰባት ንሕቶ ኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ምዃኖም ብሓቂ ጸገም እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ንሕቶ ደቂ ሰባት እውን ዘይፈልጥዎ ምዃኖም ከምኡ ይበሉ። ብዙሓት ሰባት ብዛዕባቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ተገዳስነት ከም ዘይብሎምን ንድኻታት ከም ዝንዕቁን ነቶም እተነቀፍቲ ኣካላትን ሕሙማትን ከም ዝነጽግዎም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ዘፍርዮ ጥራይ ዋጋ ከም ዘለዎ ገይሩ ብምሕሳብ ገለልተይና ከም ዝኸውን ገለጹ። ኣብ ጽጉማት ጎረባብቲ ኣብ እትገብሮ ዕዮ ክትጸንዕ ኣተባብዕዋ። ኣብኡ እዩ ኣብ መዓልታዊ ናብራ ሓደሓደ ግዜ ድማ ኣብ ማእከል ጸገማት እምነት ህያው ምስክርነት ተስፋ እትኸውን በሉ። ካብ ገጠር ናይ ፈረንሳይ ዝመጸ ፍራንስዋ ብዛዕባ ሕርሻ ዘጽንዕ ዘሎ መራሒ ስካውት ድማ ኣብ ሓደ ቁርፂ ፍቓድ ከኣቱ ስለ ዝደለየ ንኣንፈት ህይወቱ ብኸመይ ከስተውዕል ከም ዝኽእል ብኸመይ ብተኣማንነት ክውፈ ከም ዘለዎን ሓተተ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድማ ንኽንዓቢ ዝሕግዘና ንኣገልግሎት ሰላም ገዛእ ርእስኻ ምውፋዩ ክብሉ መለሱሉ። ተጸምዶ ፍርሒ ናብ ተስፋ፣ ምጉርምራም ከኣ ናብ ሓላፍነት ዝስምዖ ተሳትፎ ክቕየርን ከሎ እዩ ዝርከብ። በዚ ኸምዚ ድማ ንቑስልና ብምፍዋስ ሓድነት ንረክብ ክብሉ እውን ኣመልከትሉ። ንውዕውዕ ስምዒትኩም ከም ዕንቅፋት ዝኾኑ ግጭትን ምጥርጣርን ኣብ ክንዶስ ንመጻኢ መደባት ሓደገኛ ብምዃኑ ግዜያዊ ባህሪ፣ ስምዒታዊ ርክባት፣ ተነቃፊ ሰብኣዊ ማእሰር፣ ድኻም፣ ስክሪን ከምኡ እውን ብዛዕባ ለውጢ ክሊማን ቁጠባን ኣህጉራዊ ኩነታትን ዘለና ሻቕሎት ዘንጸባርቕ እዩ በሉ። ነዚ ስምዒታት እዚ ተጠንቂቕና ክንሰምዖ ኣለና በሉ። ንስቓይ መዛኑና ድማ ልብና ክፉት ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና نتوم ناب كهنات ويهي وات منكو سناب بلوم دو سنا دو زلوو نغوي تانان مدحانينان إيسوس كريستوس كسعبو تساوعي تسمعكم اللو بمبال أزخاخر ووم بيتا خرستيان فرنسا أزياء تدليككم يازلا نزيس أوعي تزدما أي تفره وكبلو التبابع ووم أمور داتار سليك أنا باب أسات اليوم مبل أسر تربعته نتوم من سيات أب سلسة تزازات زتب كرم حسن تاب مقراب رحاقو تطابقو تقالسو كبلو تلابووم قداماي كاب تعبيتن كنتونتن عمز عن سسعين رحاقو مخنياتو زي سمعيتات زي زي أسرنان زي واردنان كندزخونه قالاي نبزحاشي نمقعاز ورزونا مالات صبقاتن حق ايناتاتن نبز قبرنا برتعي نمدلاين نب قدسنا نمخادن نب فتحن امناتن لكسن تعقستن لوحاتن نبصح سالساي كابتن قداموت كلتا يوز سعب مرحاقن نابون مبصحن ناي امنات قال سيحتت ازي مالتكا كمدك امزامرت ياسوس متن بوانجيل نمبار ابز قبر قال سي مستاف مالتيو زي مسكالوت زغبر قالسي ايكونن كبلو قدوس ابونا بمغلا كمززا مسله قالسي اصوار عمص نعقاتن ويچقونان ايتقمنيو ات انكو اصوارنا نغزار اسخا تهبو فقريو دمابلو ابقدمتومس املاخ زلونا ركب زصاررو حايلتات كمون نسباتن حزبتاتن كفلاليو زدليو حايلتات برهان منفس قدوس يبرهانان يصنان عنانيو بلو ام وداتا نتوم ابتينا اي سبورت ميدا زترخبو 80 شحمن سيات نغويتان مسعاب كن معبلو زلونا ورزونا بحبار نمرص بمبال صاوعي تاقربو لهم
1: تصديق انا باباسات اليوم مبال 10 4 اب باريس زركب ماكل محبر عودت باكيتا عودت بمقبر كل سب نتا املاخ زحبنا منفسها وننواتون هيابات بمكفال هيوت ببزعي كاستماقر يتبابعو تصديق انا باباسات اليوم مبال 10 4 على 26 مسكرم باريس اب زركب ماكل باكيتان سدتناتاتن تمزابلتن دكف محبر عودتن اغلغلوت زهب عودت كم زكايدون اب اومس بصحو معقل زي تحقزو سبات ابزهبو مقلتي نتمسالت ازم محادر رس سباخاتات باريسن نتم انقدوت سماعي ازني هنصاتن اركناتن زقربو بزحات والانتناتاتن سرحتيناتاتن مسقانا او مقليتهم اب ايطاليا جيليا زنبرت دحر ابال سبو في هيوات زقنات منوكوس كدستي جوسوفين باكيتا دكنستيو اب مهنات سلطان فقري مسارتاو تران نايتن محبر سبات زقنتتن بتموا زحاما ماك تماتاتن زباتاتن زحرقن بحل زتك انمستو عال استنفسو مخانا قدوس ابونا بزسمعو مدركم زملكتون بقربا كنريم كلنا تاريخ بيتا كريستيانن ناي سب اونتن بتوم قزا ارسو ما بلع الخالعوت بمسعانن بمعبلالن ناي معوات تقبلحتا زهبو زيكونس بتوم بوتا زهبو مسرح السلام زبقسو متأمومان زحانتون هيوات زتبابعون ايو باكيتا نتوم زي الرأيون كدقمتوم زي قال كبر نفس وقف حونان حبتنان المخبر قليا عوات كقبر زغل زمن عوق وطبعنا كما يجرنا كنت امت كم زلونا ترئينا دخاتات نخرستيان سنة محبر سبعوي مدب زيكونوس سقا كريستوس يوم نسو دما حليوت كنقبرن كنفكرو من يعدمنا إيلوم رساليكان باباسات كل سب كاب اقزيابير استقبلو منفساو نواتون هيابات كافلو التبابعهم زهبو زيبلو دخا يلبون زقبلو زيبلو حبتام دما يلبون دروتنات نفسوها كف سب نقالو اوت بري امان مستراوي هلاوي ابزخون البوطا هيوات ببزحي عالو ابنا نحاد حدنا بمكفعل نتي حاتيات ابتاريخ زعتوت اقام بديهنا مدحان نخلو كفوتك اتسال مسرح مخوانو نمهار رسالي كان باباسات ملخت قدوس باولوس ناب سبق قرنطس بمتقاس نفس وقف عبال أكال كريستيان نفس وقف كال عبال يدليو يبيلوم قدوس باولوس أبحانت كابتن هبتاماتن ببهالي زي تفلالي كتماتات انتاويت رماويان عالم نزنابرو كريستيان كزار بنكرلو اغزي ابهر اتزع ابي كبري نايتت حوت اكال من تكخون ابو وشت سقا مفللاي كيهلو اتم اكالات جن حد عينت حليوت ابنن حد حدوم ككبرو الو نغرات كم زدالو يستبهل اصعب مدر من كزازمو نماكل باكيتان خلهم ابو ملا فرنسا تمساصال اغل غلوت كبر سنا زكايدو كريستيانا مسكينوم نتي بحونتاوي اقبابلان مقام مدباتن مستحق كتما بزكبر زتن نتي منفس لعل زبلن عالم هذا سبعاوي زغبران نحاد حدكم محلاي قتلو كم زبلو زينا فاتيكان يملاقت رسالي كان باباسات اليوم بل 14 مسيسينو داو غوباء فرنسا نؤسان كريستيان حدس استطمقو كاتوليكاويان نتراخي بهم أبزسم عوام مدره قصر من نوسخ زخيد زلون ناب أمنات زقربو بزحي أقليحهم بتكريستيان دما كينو تمكات كاتسن يوم كم التلابو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات جنما برعصر تربعته أب فرنسا تركب بتكريستيان أب مجم مارزلا بتكريستيان كتكوون تعويعهم نتهم أمنات زداليو وي ناب عزم اللسو قصر من نوسخ زخيد زلو بزحيطات كتقبلن كاتسن يوم كتواهاهدن التقل انكبلو الاتسران شدوستان مسكرم أبا كاتوليكا منبارت أبا باريس أبا زسم عوام مدارة أبا كالعي مع تهوري قعزون أبا فرنسا نعبالات قوبع زباوي سينوداونات نوسان كريستيان حدث ستات أماقو كريستيان كم تراخبون كونناتهم أبتي بعميق إيهايمانوتاونات زتلالي حبرتسب ملكتات تقبار أملاق انكبل غاليتهم أبتركب جاودي ماري إيلين صوفينس لزقربوك المسكرنات دم أمسجينهم بزحي نب أفتق أمنات زملوس السبات كومو أوين بزحات بتحتات مبعتا مسترات كريستيان ويحوات مجمار زدالي مرعي يقرمني انكبلو زي تسمعهم حسيت كم زكا فلو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات تنعو الزخاز قيد زلو كتر السبات وانجل داق ما يرخيبو من تأمنت زحاق فو السبات اب اواناوي تفرنسا تقاراج اوك مصر يقل ايو انتقوناقن كينو اهزاو تابتابن سنة محبراو تنتانن زقيد زي جبت ملكت تكبر تقا أملاق موخانو أفلتو كوها بو يقبا إلوم رسالي كان باباسات فرانشسكو نتي مقال زي تسفونت التحساسبا زبلوو نق أفتا بمزكار كاب تسعرنتن عقبتن أتنكيقوم أبي كندوس نتي منفس قدوس أبي تألمات ليتزا قوها هارو ناشتو حال حالتا كومو أون أبي مأكل إشوق كي ترفة كباقول زي تسعرن إشتو زرئي انكبلوز غالتسوو بيتا كريستيان كتلاليون كتكلاخلن تمحت إينام أزد ما تبوت ناي قسنة تبقسون منفس قدوس نبيتا كريستيان أبو مصن ناي نؤسان كريستيان حدست تتمعو كاتوليكاويان نتم كم بحدس جمرون نابي يمرح كم زلو نمحتات للونة كم زاد اللي قاليت عم رسالي كان باباسات الليون قدم حجي باباسات فرنسا ستتك أملو أقلالت أب مزكار مؤمنان أب مجمار التركب بيتا كريستيان أب أمرو أم كسئلون كالو حنة تمحتينام كم زبلت بيتا كريستيان نتم ناب أمنة زقاتو مسكزي تصنعون قوامن ممرحي كتقرب كم زلوة أردي أم فرنسا نوح وان أب مجمار كريستنا زنبران أي قسنة تمكرو دحرك على وقع علمن مسكالة أي قبعي فاتيكانن زتا أساسر محدث محبر السب نؤسان كريستيان حويسهم بمملكات كريستيانا مبعتها بمقبال مسترات كم زي الزازم أسميرهم إتهم حدش ناب أمنات زقربو والك أو تاريخهم منفساو تمكرو أمن أخبيرهم كقبلو يكب محبر السب كريستيان دما دحرت مكات أبمسنايهم ناي مقدس الحلاف النت ألو حدش تتمعو كريستيان أبمحبر السبات سبخاتات متخخابات تسألوت ملوك بملوك وحاهدون أب كدوسات متصحفتن تيولوجيان تمهرتن كريستياناوي قبرة قباوي هيواتن كل مداو كرسي كراخبو تسوي عام رسالي كان باباسات الليون أب مسرح ما بعطاو كريستنا أقداسنا تليتورجيا انكا قلوحو ليتورجيا نتدروز تمهر كايو أب مقبار ترايز درات دحر تمهرتا كريستوز متسنقار كوينو كرأة يبلون انتايدا ناي كريستوز فاسيكا ميستر هلوي قبرن بعلو ترقوم وانجلن هيواتك زي أبي هرنز قلت ايو هرمات تاتن قوان قوان سرعتاتن اللي ترقيا زيهن نتاصر أكال نايتي ناي ملواتن مدلاو نسو تافي مستراتن مخوانو يبرهو رسالي كان باباسات نخلوم كاتوليكاويان أبوملو إحيوات مصنع قداس مخوانو أسميروم أباليق قبو مدلاون هنتات كرخبو يقبع سرحتيناتات حواريو قسنات دما مزحف قدوساو تيولوجياوي لترقياوي منفساون سلطانا راي زي كونس نتم بيناونت سقاين كال عميق تقاماتن كتقالل زخل تمكره وتزلوهم سبات نمسناي زدل سباو بحريات ون يدليوم كمتزبالة مسناي ناي كربتن الرهراهن لوحاتن انكبلو زغلصو كدي ناي نفسو كف سبقزي مخبار يحتت بحبار مكو عزبل كدي مقبال مالت ايو كحناتن علماويان مؤمنانن اباليقن نؤسان كريستيانن مرحت قواسوتن حدستة تمقون كلهم أبي كريستيانا وقعوزونا حد حدهم زبر كتوانا قر كم زلوهم دما دقيمهم يرقا قطو لسالي كان باباسات الليون نقدس أغوستينوس كم أبنت بمقرب نعشتو جمارو أمنت مس قزي كما يروح عبقم زخيلة ملكيتم أغوستينوس مس أمنت بقدس أمبروتيوس كم زيت علي يذكر أبقزيت مكتو دم أمنتو جنان اشتو الزر المنبارا يذكر كوينو جن اتزار اي اتيج أنا عفر مثل لزخونا قرب كوينو عبيو بيلوم نتوم نوسا كريستيانين حدس زيتت أمقو كريستيان بمرأي كلتي أسرة حمام فسق الدوسن نبيتها كريستيان أبو فرنسا ناي مفراي مبتسعان كم زر ايو قليتهم بقديهم أبزو محبر السبلو كان وانجيل كونو إيلوم رسالي كان باباسات كدس تريزا زهزان يسوسن كدس مارتين زاتورسن حويسون عاي فرنسا كدوسان مسكرناتن بمزكار كدست تاريزا مت أممان نتسقا مع صوتات كمزخفت كدوس مارتين دما مكفالن حونتاو قبر صنعين كمزوكل بتحوتات مقدة عبيلا كم التمهر قليتهم إزوم كدوسات زيعاتهم مس بزوحات كالوت كدوسان فرنسا بموقعان نكريستيان اتي تلقو لومي لعلو خلو أبمعالتاوي هيوات نهلاو قويتا أمنات بموقعان كمزهنات يزخا خروبيلوم نتم ابتبوتا زنبرون حال حدم تقبابيلوم بحبر امنتكم حلال فزقولو هيو هزبي بيتا كريستيان اب فرنسا كمسرطو تمحطينوم مدر ام زازيموم
0: رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته اب متقال المدب نايتي اب كتما باريس زكايدو هواريو مبصح قدمنا اب كتما لورد مخادوم أبتي بلاس ديلا كونكورد تباهيلو زفلت كرعات كتما باريس مساستات شوعات تميت شعزخون مؤمنان أبزعرقو مسوات قداسي بزعباتي أب مع عموق نفس وكف سبزلو تسمي عملاخ أستنتينوم رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته أب كالاي معالتنا يتهواري وعودتهم نبها غير فرنساي أب زكافل وسبكت كالاملاخ قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس منجي نايتين تسمينا زروي مايهيوتيو كبلو أستمحارو كدوس أبونا أبتي أما أكل كتما باريس أبزرك بلاس ديلا كونكورد تباهيلو زتوا أقرعات نزد ترخبو أستاد شو عتمي تشعزخون مؤمنان أبزك كافل وسبكت كالاملاخ ناملاخ نايمر كابهجي أبل بنا ينبرالو أتي بمستيرا سقاوي وابيلو دما ننفس وكف سب أما أكل تاريخو كراخبو زمتسئن نغزارسو كم حق اينا من جنايتي نسم انازروي ماي هيوت بمخان زقلت دما إيسوس كريستوس يكبلو أستمهارو رسالي كان باباساتنا استنتن اوم ابتين مسلماي هيوت بغص على زملكت ابعلته زخري قدست دنجل مريم من جدهنات زنبب كفل قدوس مصحف مركوس بمغبار يوم زكافلو اتي ابرائي نبي حزقيل تغليصو زلو اتي كاب بيت مقدس زوحز زنبرماي كمون ابونجيل يوحنس كمتي كاب توغا غون كريستوس زوحز زنبرماي نتي كم دك املاخ متن كم بحدش نخن ولر زخلنا زملكت يو زنبره نقدوس أغوستينوس بمسعب قدوس أبونا نتي عرفت زي بلو لبنا حاقوسن سلامن زهب أملاخ ننفس وكف سب زلوو قدما خونت زي بلو فقري زقلس إيسوس كريستوس مخانو أملكتو رسالي كان باباسات أسعيبهم ورستنا يتينا ويحن بهزب بلن تاريخ امنت هاقر فرنسا زخونكم عبزتا أكيبكم مسراخكم كابت توقع لبي إيسوس زفاسا سماي ستايو كبلكم دالي نسوت رايو نتن أملاخ نهيوات نحاكي نحادنت نسلام نحبرتن كموون نحاقوس زلو الناسمي كروز خيل كبلو تساوعي تقربو لهم الزخم زيلون كلو نكاتوليكاويان هاقر فرنساي أبقويتانان مدحانينان يسوس كريستوس زلو وم امنت أبقزار سومت راي كيحزوو يقداس مسكولو متوم زرخبو وم سبات نساتومون منتخ حدسون منتخ رويون نأمنتوم ككافلو وم وون تمحصن وم كم بعال إيرينيوس مارتين فرانسيس دي لا سالن زامسلو فرنساويان كدوسان مسخاخرنا إبنتن زهابو مسكرنتن كمون نتوم لوموون انتقونا نعلاما هيوتن صدرابيتن كبلو حاقن سلامن حوونتن فتحن زوفيو زلو بزوحات سبات زكيروم كدوس أبونا وسيخوم كا باريس هياو ماي هيوت منفس كدوس أملا فرنسا من تخوحز لباو صلوت كمز صليو لوموون الرقاقص لوم نصدر بيتاتن من إسياتن ننوسى كريستيانن نحدست تتأمقتن كأ أبتن عبيز خير زلو حبرة سب بزعبا أمنت زقبرو زلو مسكرنت زلو ومفلو يمسقانا أقربو لهم تمالي إلت إسران شدشتن مسكرم دحر قطري نتياب كتما باريس زكايد وهواري أو عدت بمززام كدوس أبونا ناب كتما لورد بمخاد نابتي بعد تقلصات كدست دنجل ماريام تباهيلو زفلت مكانا نقدت بزيحوم ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ በዓቲ ቤተ መቕደስ ኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሎርድ ኣብ ዘዕረግዎ ጸሎት ንሃገረ ፈረንሳይን ንህዝባን ንቤተ ክርስትያንን ናብ እኖና ድንግል ማርያም ብሕድሪ ኣወፈይዎም። እታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ፓሪስ ናብ ከተማ ሎርድስ ዝወሰደት ነፋሪት ናይ መንገዲ ኣየር ፈረንሳይ ልክዕ 17 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ታርበስ ሎርድስ ምስ ዓለበት ደወላት ኣብያተ ክርስትያን ከተማ ፒረንያን ብሕብረት ክድወል ጀመረ። ብብፁዕ ኣቡነ ዣን ማርክ ሚካስ ድማ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ተቕባል ተገብረሎም። ናብ ከተማ ሎርድስ ምስ ኣተዉ ድማ ብድሙቕ ዝማሬን ጣቕዒትን ህዝቢ ተቐበልዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ቤተ መቕደስ ቅድሚ ምእታዎም ነዊሕ ከይጸንሑ ንከንቲባ እታ ኸተማ ቲየሪ ላቪት ሰላምታ ኣቕረቡሉ። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ከኣ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ተኣኪቦም ናብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣባዓቲ ማሳብየል ክጽልዩ ጸንሕዎም። ቅዱስነቶም ድማ ናብ ማእከል እቲ ቤተ መቕደስ ኣተዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብኡ ተንበርኪኾም ብምጽላይ ነታ ዝኣንገደቶም ሃገረ ፈረንሳይ ውሕበት ጸጋ ሕውነታዊ ስኒት ክትረክብ ተማህሊሎም። ንብሕታዊ ጸሎት ናይቶም ሕሙማንን ዝሳቐዩ ዘለዉ ሰባትን ድማ ብሕድሪ ናብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣወፈዩ። ሓደ ካብቶም መራሒ መደብ ዝነበረ ክቡራንን ክቡራትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሎርድስ ኣብ መንጎና ኣለዉ ቢሉ ምስ ኣመልከተ እቶም ህዝቢ ብሓጐስን ጣቕዒትን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኮይኖም ክዝምሩ ጀመሩ። ይኹን እምበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንተወሰነ ደቓይቕ ተንበርኪኾም ኣብቲ በዓቲ ግልጸት ክጽልዩን ከለዉ እዚ ዓብዪ ድምፂ ናብ ዓሚቝ ጸጥታ ተቐየረ። ቅዱስነቶም ድማ ነቲ በዓቲ ድሕሪ ምስላም ቀሲሎም ኣብ ዙርያ እቲ በዓቲ እናተዘዋወሩ ሽምዓታት ኣብርሁ። ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ነጋድያን ፈውስን ሰላምን ንምድላይ ኣብ ሎርድስ ይርከቡ ነበሩ። እዛ ምሸት እዚኣ ድማ ነቶም ተካኢ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እታ ፍቕሪ ዝመልአት ኣደ ፈረንሳ ብምርካቦም ኣዝዮም ተሓጐሱ። እዛ ሃገር እዚኣ ልክዕ ከም ዝተረፈ ዓለም ብውጥረትን ምክፍፋልን ከምኡውን ህዝባን ቤተ ክርስትያናን እተተንከፈት ሃገር እያ። ቅዱስ ኣቦና ድማ ምእንቲ ኣብ መንጎ ህዝባ ሕውነታዊ ስኒት ምእንቲ ክሰፍን ምእንቲ ድኻታትን እቶም ኣዝዮም እተሸገሩን ምእንቲ እቶም ዝሳቐዩ ዘለውን ምእንቲ ሰላም ከኣ ጸልዮም። ንህዝባን ንዅሉ ዓመፅን ጽልእን ዘወግድ ኵሉ ሰብ ክሰርሕን ስድራ ቤታት ክምስርትን ብሰላምን ህድኣትን ምሉእ ህይወት ክነብር ዘኽእሎ ስኒት ዘለዎ ሕብረተሰብ ምእንቲ ክሃንጹ ህያብ ሕውነታዊ ስኒት ኣማልድሎም። እቶም ኣዝዮም ጽጉማትን ድኻታትን ወትሩ ክድገፉ ንሃገሮም ፈረንሳ መስዋዕትታት ክኸፍሉ ድልዋት ክኾኑ ንዘጋጥሞም ብድሆታት ምላሽ ክህቡ ዝኽእሉን ከምኡውን ንሓባራዊ ረብሓ ንምግልጋል ህንጡያትን ጥበበኛታትን ለጋሳትን መራሕቲ ሃብዮም ክብሉ ጸልዮም። ብድሕሪ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መንበረ ታቦት ናይቲ በዓቲ ወርቃዊ ጽጌሬዳ ኣንበሩ። እዚ ህያብ እዚ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብልማዳዊ መንገዲ ንድንግል ማርያም ዘለዎም መንፈሳውነት ዘመልክት እዩ ዝነበረ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስ ጳጳሳት ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ከተማ ሎርድስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ንድምፂ ቤተ ክርስትያን ኣብ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ኣተባቢዖም ንመንፈሳዊ ህይወት ስድራ ቤታት ክጣበቑ ድማ ተማሕጸንዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ዕለት 27 መስከረም ኣብ ሎርድስ ኣብቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንበርናርዴስ ሲቢሩስ እተራእየትሉ ስፍራ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ቦታ ተራኸቡ። ንኣገልግሎቶም ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ድንግል ማርያም ስለ ዘወፈይዎ እውን ኣመስገንዎም። ካብ ድንግል ማርያም ናብ ኢየሱስ ንምምጻእ ዝሓሸ መንገዲ የልቦን ድማ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ነቲ ሃገር ፈረንሳ ንድንግል ማርያም ዘለዎ ዓሚቝ ታሪኻዊ መንፈሳውነት ብምዝኽጋር ህዝቢ ፈረንሳ ህያው እምነት ከም ዘለዎምን እቶም ጳጳሳት ነዚ መንፈሳውነት እዚ ንምዕባዩን ንምዕማቑን ክሕግዙ ከም ዘለዎም ተላበቡ። ሎሚ ዘጋጥመና ዘሎ ብድሆታትን ሰብኣዊ ጌጋታትን እናሃለወ ክንሱ ትብዓትን ተልእኮ ወንጌላውነትን ከርእዩ ድማ ኣተባብዕዎም። ንሓቂ ብፍቕሪ መስክሩ ከምኡውን ንቁስሊ ብጸጋ ተሕያዋይ ጓሳ ንምዝናን ቆራጽነት ብምግባር ንጉድለታት ኣፍልጦ ንምሃብ ኩሉ ሳዕ ትብዓት ይሃልኹም ክብሉ ተላበብዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንማሕበረሰብ ፈረንሳ ኣብ ምህናጽ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይራ እያ ድሕሪ ቢሎም ቅዱስነቶም ከም ዝገለጽዎ ድምፂ ቤተ ክርስትያን ኣብ ህዝባዊ ኣደባባይ ክስማዕ ምሉእ መሰል ኣለዎ ክብሉ መስከሩ። ጳጳሳት ብባህሪኡ ትንቢታዊ ስልጣን ኣለዎም ድማ በሉ። ወላ እኳ ኩሉ ሳዕ እንተዘይትረድኡና ድምፂ ቤተ ክርስትያን ግን ኣድላይ እዩ። ቤተ ክርስትያን ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ዓይነት ዓለማውነት እያ ትነብር ዘላ። እዚ ድማ ህውከት ዝመልኦ ታሪክ ዘሕለፈ ሕጂ ግን ዝያዳ ሰላማውን ብኸቢድ እተዓወተ ሚዛናውነትን ኣለዋ። እዚ ግን በብቕሩብ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ዘሎ እዩ ዝመስል ክብሉ ድማ ኣጠንቀቑ። بسم يسوس كريستوس لغسي بنصور من انتخ قبر ننزعن نتن مسلم بيتا خريستيان نونجيلاوي تلوخون نناي ممهارن بزعبا مسكرنت حق اينيا حرنت بقهدون مكلخال نقوحات كتكونو امهزاناكم عالوخو كبلوين تماحزانوهم رسالي كان باباسات ليون كاتسيلوم مستوم زحالفو رسالي كان باباسات فرانشيسكو بمحبار نكاتوليكاويان فرنساي ورشا منتوم داقم كمالسو تماحزانوهم هاقرة فرنساين عالمن ولتونا يقات منكو انتهالوه مدخام حووناتن عمتسننا والسخة أبزخة دلوزلوهوان بيتا خريستيانة تتسفاز ملقوم الاختوان جيل من انتخد سبكو تنبيتاوي ملكت حداسي خوينا كتكتسلال لوابلو نباباسات فرنساي كا نمانسيات برقز اينا من قد وانجيل عينة تاوي مسارة امنات بنتصور كرئي ومن نخلو تيج ابوغن حاك انسان ناين زخونا نقرات مساعتاتهم كعيو التبابع وم تسفان محداسن نتيا فرنسا زلو تلوخو بيتا خريستيان حدش دراخن مهابن حدا كارتات رايو زلو نسود ما وترو حدا عينتيو نيسوس كريستوس بحاك ان ووعو سمعتن دقاقيم كا كمزفلتن كمزفكارن مقبار دمايو بلو رسالي كان باباسات ليون كتسيلوم أبهاجر فرنسا نبيتا خريستيان زقات ما زلو حيالو عبيت بدهوتا تقيسوم غلق أبزد ما نكاتوليكاو سنة تمهرتي كلوم دك سبات وترو هنغو فايلوم كقبلوون مس كريستوس نخراخبو أقات عمي كخفتلوم كم زلوون غليزوم باباسات هاجر فرنساي نتي بابالات بيتا كهنات وي أب بيتا خريستيان زفتسام زساقي عمتسا أبل علو قولعون تحت عد مهزاناتن زورد مهزايتين مقوام تبعات زمال أوسق قمتتات سلزو سدوين أمس قنوام بزبالتسا نقوحات بمخان بتيز جمركم ومن قد دخد كتسلو عالكم دم مابلو أبرس الزوين كهنات كدقفون كتبابعون عالوام كبلوين تلابوام رسالي كان باباسات ليون وسيخوم نكهنات بحنك أو تاكد لي ومن كقبل ومن كفكر ومن كم زلوهم كمون كم تيم انت خرستوس زقوم السبمتان زلوهم من النت مؤمنان كرد وكم زلوهم قليزهم سواعتا سبو في هيوات بفلايكا ناب قداماو هيوات زاعتو اننا كي خيد كم زلوهن استبهالو أفرنسا عميق تلوازح درات انتاويانن ورياتن قداماويان محبرات بمعز اوام زو تسمو عمحازن عملكيتهم رسالي كان باباسات ليون مبل 14 نتوما باو ترخبو باباسات نكاتوليكاويان صدرا بيتات هاقر فرنساي ملوء بملوء كدقفو وموين التبابع ووم بزخم زدما اب كريستوس زلوهم امنات بملآت كنبروون نمان سيات هيوتهم نصدرا بيتاو نابراكو وفيو كحقزو ومنوين التبابع ووم حدس ابن قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس بخم زيزا امسالة كبير من قدن مسعبن هيوتو بموفاين ابقون نعيوت اقا بفلوي لكسي سورز سدادة امنات قدسال النت زلوه وشتاوي هيوت كم اون مس قويتا فلوي كربتي حتى تكبلو امل كتولوم أما دمدم تار سليقانا باباسات ليون مبل 14 نباباسات هاقر فرنسا أبلك سحاد النت كهلوا من نابسنا حساباوي مكففال كي ودقون تمحت أنوام الزحاد النت الزي لما تسحاد النت هايكونن أبكندوس ننفس وكف حق اينا كاتوليكاوز خونا سمعيتات بتفطروا من قدي أب حباراو تصوعتا أمنت نحقاون قسنتاون بفلاي كان تكاي كدوس بيتروس بتعزاز النت نخحبر زخلوي وكبلو الزي أب نحاد حدوز التأساسر أب أمنت التمسرة كمون بتاب زقرب ጊዜ ከነዕምቆ ንጽዕር ዘሎና ሲኖዳው ጉዕዞ ዝግለጽ ሓድነት እዩ በሉ አብ ሎርድስ ርእሰሊ ካነባጳሳት ሊዮን መበል 14 ንነጋድያ ናብ ተሓድሶን ንስሓን ጻውዒት ኣቕረብሎም ንቤተ ክርስቲያን እውን ንኽትሕደስ ተማሕጺኖም ንሕሙማት ከዓ ስቓዮም ከም ክፍሊ ናይቲ ክርስቶስ ንምድሓን ዝወሰዶ ስጉምቲ ገይሮም ክርእይዎ ዓደምዎም رسالي كان باباسات ليون مبل 14 تمال سنبت اب بيت مقدس قدس دنجل ماريام زلورد اب زعرق ومسوات قداسي كاب فرنسان كام ملا عالم مسمس ونقاديان بمركاب ادماساوي قص بيت خريستيان كام زن صباراقون مصننا لوردس نابابايتو من محبرسومن تمالي ام كخدون التبابعوهم رسالي كان باباسات اب ناي علاتو نبابات بمستنتان بزعباتي دنجل ماريام نقدس برنارديت بحردري زوفيتو ملختوون استنتنو ማከል ናይ ስብከቶም ድማ ብዛዕባ ተሐድሶን ንስሓንዩ ዝነበረ ኣምላኽ ደቂ ሰባት ኣዒንቶም ከፊቶም ናብኡ ክምለሱ ከም ዝደልን ጽባሕ ዘይኮነስ ሎሚ ኢና ክንስሕ ዘለና በሉ ምንስሕ ክብሃል እንከሎ ንመንገድና ምቕያር ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ዘጥፋኣና ዘሎ መንገድታት ሓዲግና መንገዲ ህይወት ምምራፅ ማለት ምዃኑ ገለጹ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣስዒቦም ነቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ በርናንዴት ዝበለቶ ቃላት ዘኪሮም ኣብታ እትመጽእ ዓለም ደኣ እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን ክትሕገሱ ዝተመባጻዕኩልኩም በለታ ክብልዋ ዘኻኸሩ ነቲ ኣብ ዕቤትን ስጋዊ ድሕንነትን ዘተኰረ ሕብረተሰብ ሉርድ ክብሪ ነፍስ ወከፍ ሰብኣዊ ህይወትን ተስፋ ዘለዓለማዊ ህይወትን ተዘኻኽሮ ክብሉውን መስከሩ ኣብ ሕማምን ስቓይን እርጋንን ዘሎ ዋጋ ህይወት ደቂ ሰብ እንደገና ንምግላጽ ዝጽዕር ዘሎ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣንፈት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኣብ መሳቤል ዘሎ በዓቲ ስፍራ ክርስትያናዊ ተስፋ እዩ ድማ በሉ ኣብ ሎርድስ ብምርኩስ ብብሽክሌታ ስንኩላን ከምኡውን ብስውር ንብዓት ዝመፁ ከም ዕንቅፋት ዘይኮነስ ደቂ ሰባት ፍቕሪ ኣምላኽ ዝረኽብሉ ቦታ ብምዃኑ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣስዒቦም ነቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ሎርድስ ብተደጋጋሚ ዘቕረበቶ ጻውዒት እውን ዘኪሮም ንስሓ ንስሓ ንስሓ ድንግል ማርያም ንበርናርዴት ንገዛ ርእሳ ጥራይ ዘይኮነስ ምእንቲ ሓጣን እውን ንስሓ ክትገብር ከም ዝሓተተታ ኣስተብሃሉ። ነዚ ጻውዒት እዚ ምስቲ ሎሚ ኣብ ዓለም ዘሎ ግጭታትን ስቓይን ብምትሕሓዝ ከመይ ኢሉ እዩ በቲ ብዙሕ ህይወት ንጹሓት ሰባት ዘጸሉን ዘጥፍእን ግጭታት ልብና ዘይነቓነቕ ዘሎ ክብሉውን ሓተቱ። ኣሰብ ኣቢሎም ድማ መበቆል እከይ ኣብ ልቢ ሰብ ከም ዘሎ ገለጹ። ስለዚ ካብ ልብና ብምጅማር ልቢ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ክልወጥ ኣለዎ ክብሉ ኣትሪሮም ተዛረቡ። ስለዚ ካብ ልብና ጀሚሩ ልቢ ደቂ ሰብ ክልወጥ ኣለዎ ብምባል ንስሓ ምስ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ብምትሕብባር ዝፍጸም ናይ ፍቕሪ ተግባር ምዃኑ እውን ኣጉልሑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም እዚ ናይ ንስሓ ጻውዒት ንቤተ ክርስቲያን ንባዕላ እውን ዝምልከት ምዃኑ ገለጹ። ካብ ገዛ ርእሳ ንኽትጅምር ትብዓት ክህልዋ ኣለዎ ብምባል ነቲ ዓሚቕ ቁስሊ ጥልመትን ዘሳቒ ጌጋታትን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምቅላስ ትሕትና ክትገብር ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣስዕብ ኣቢሎም እውን ንጉድለታት ኣፍልጦ ምሃብ ንመንፈሳዊ ዕቤት ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ንቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብምጥቃስ ድማ ነቲ ገና ዘይኮንካዮ ነገር ክትከውን እንተደሊኻ በቲ ዘሎካ ኣይትዕገብ ከም ዝበለ እውን ኣዘኻኽሩ። ብድሕሪ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፍላይ ነቶም ዝሓመሙ ሰባት ስቓዮም ኣብ ዕዮ ድሕነት ክርስቶስ ክሳተፉ ከም ዘኽእሎም መስከሩሎም። ኣንቱም ሕሙማት ዝኾንኩም ፍቁራት ኣሕዋትና መብዛሕትኹም ኣብዚ ሎርድስ ዘለኹም ንስቓይ ኣጸቢቕኩም ስለ ትፈልጥዎ ኢኹም በሉ። ነቶም ብመንፈስ መስዋእቲ ዝነብሩ ዘጋጥሞም ፈተናታትን ስቓይን ድማ ነቲ ዓለም ኣዝያ ዘድልያ ዕዮ ምድሓን ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም በዚ መንገዲ እዚ ብሓቂ ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ኢኹም ዘለኹም፣ ግደኹም ድማ መተካእታ ዘይብሉ እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ነጋድያን ምስ ድንግል ማርያም ምስ ንሓድሕዶም ብምርኻቦም ካብ ሉርድስ ከም ልኡካነ ወንጌል ኮይኖም ከም ዝምለሱ ብምንጋር ስብከቶም ደምደሙ። ከምቲ ናብዚ ንግደት እዚ ክትመጹ ከለኹም ከም ዝነበርኩምዎ ኮይንኩም ኣይኮንኩምን ካብ ሉርድስ እትምለሱ እኳ ደኣ ልኡካን ተስፋ ኮይንኩም ክትከዱ ኢኹም ድማ በሉ። ወሲኾም ድማ ተኣምር ሉርድስ ኣብ ማእከል ስቓይን ጸገምን ሓጎስን ተስፋን ክለዓዕል ይኽእል እዩ ድማ በሉ።
1: ሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ፈረንሳ ኣብ ከተማ ሎርድ 27 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ድሕሪ ዝዕረ ጎፅርቲ መልኣካ እግዚኣብሄር ክርስትያን ኣብ ዓለም ሰላም ንኽህሉን ግጭታት ንኸበቅዕን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ጸሎት መቁፀርያ ክደግሙ ተላብዮም። ሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሎርድ ኣብ ዘካይድ ሃርያዊ ጉዕዞ ናብ ፈረንሳ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድሕሪ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ፍርቂ መዓልቲ ብፍላይ ናብ ልበይ ዝቐረበ ኣብዚ ቦታ እዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ በርናርዴት ኣብ በዓቲ ሎርድ መቁፀርያ ሒዛ ዝተገለፀትሉን ጸሎት ዝመርሐትሉን ኮይኑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክርስትያን ኣብ ዓለም ውግደው ክብልን ኣብ መንጎ ኣብ ዝጋጭ ህዝብታት ሰላም ክረጋገፅን ጸሎት መቁፀርያ ክደግሙ ዓዲሞም። እዚ ጸሎት እዚ ብጭቡጥ ተግባራት ንስሓን ምሕረትን ኣሰኒዎ ኩሉ ግዜ ዘተን ዕርቀነን ምዕባይ ቃል ድማ ንእተው እንክብሉ ጻውዒት እያቕርቡ። ናብ ሃገር ቫቲካን ምስተመልሱ ዕለት ሓደ ጥቅምቲ ካብ ሰበኻታትን ኣብያተ ትምህርትን ሮማ ካብ 700 ክሳብ 1000 ዝኾኑ ህፃናት ምስርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ሃገር ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ 1,000,000 ህፃናት ጸሎት መቁፀርያ ይጽልዩ ዝብል ሓገዝ ጸገም ንዘጋጥመን ኣብያተ ክርስትያን ዝሓልይ ትካል ኣብ ዘበገሶ መንፈሳዊ መደብ ክሳተፉ ከም ዝኾኑን እዚ መደብ እዚ ምሸት በቆፃፅራ ሮማ ሰዓት 17 ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ በዓት ሎርድ እቶም ህፃናትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ምሳብ ብመላእ ዓለም ዝርከቡ ህፃናትን ኣባይቲ ስድራን ኣብያተ ትምህርትን ማሕበረሰባት ክርስትያንን መንፈሳዊ ሕብረት ብምቃም ክፅልዩ ምዃኖም ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ የዘኻኽር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሎርድ ዝርከብ ማእከል መንፈሳዊ ነጋድያን ኣኩዌል ኖትረዳም ዑደት ብምግባር ምስ ህሙማን ነጋድያንን ኣብቲ መካነ ንግደት ቅዱስቲ ማርያም ዘሎርድ ወከልቲ ናይ ዘገልግልዎምን ማሕበራት 27 መስከረም ተራኺቦም። ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ ንግደት ቅዱስቲ ማርያም ዘሎርድ ኣብ ዝርከብ ማእከል ኣኩዌላ ኖትረዳም ምስ ህሙማን ኣካል ስንኩላንን ነጋድያን ከም እተራኽቡን ማእከል ኣኩዌል ኖትረዳም ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ነጋድያን ጉጅለታትን ዝቕበል ኣስታት 500 ሰራሕተናታት ዓለይቲ ህሙማንን ወለንቴናታትን ብኣባላት ሰቡፊ ህይወትን ከም ሓደ ዓብዪ ገዛ ስድራ ቤት ኮይኑ ዘገልግል ትካል ክንክንትዕና እዩ ርሳዲቃነ ጳጳሳት ንስራሕትናታትን ኣጋይሽን ሆሙማንን ኣብቲ ማእከል ኣብ ዝስምዖ ማደረ ኣብ ሎርድ ተኣፋፍነት ዝሕባእ ዘይኮነስ ኣብ ክንዶ ቅዱስ ርክብ ዝካየደሉ ቦታ እዩ ዝኸውን ዝብል ሓሳብ ከም ዘስመርሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት ንሎም ዓመት መካነ ንግደት ቅድስተ ማርያም ዘሎርድ ዘቕረቦ መርሒ ቃል ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ዝብል ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝስምዖ ማደረ ብምዝካር ነቲ እግዚኣብሔር ናይ ምድሓን ስርሑ ክፍፅም ዝፈቓደሉ ትሕትናን ልግስን ማርያም ኣጉሊሖም እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ዝብል ቃል ሊቀ መላእክቲ ገብርኤል እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም እዩ ዝብል መሰረት ሰብኣዊ ክቡረትና ምዃኑ ኣመልኪቶም ማርያም ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዓይነ ኣምላኽ ዘይረአ ከም ዘየለ ደጊሙ የዘኻኽረና ሕብረተሰብ ሓደሓደ ግዜ ንኽብሪ ሂወት ወዲ ሰብ ዕሽሽ ዝብለሉ ወይ ኣዕንቱ ሰም ዘብለሉ ንህወት በቲ ዝዓመቐ ትርጉም ክርእያ ዘኽእለና ኣስተንትንኣዊ ኣረኣያ ከነዕቢ ከም ዘሎና ኣፅኒዖም ብምዝኽኻር እዚ ድማ ንህወት ብዓብዪ ትርጉም ክንርእያ ከም ህያብ ክንቅበላ ኣብ ቅድሚ ነፍሶ ከፍ ሰብ ናይ ምርኻብ ፃውዒትን ዘተን መተሓጋገዝን ክንርዳእ ክንክእል ኣሎና ከም ዝበሉን ኣስዕበ ኣቢሎም ኣብ ብስራተ ገብርኤል ነፍሶ ከፍና ንሕና እውን ብውልቂ ንፍቕሪ እቲ ምንጪ ህወት ዝኾነ ኣምላኽ ከምዝተፀዋዕናን ብዕምቀት ከምዝተመደብናን ነስተውዕል እቲ ሰብኣውነት ሰብ ብዘለዎ ንዘለዓለም ብምህላውን ዕጫኦን ብምዃኑ ጥራይ ብቑዕ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ቅዱስነቶም ነቶም ህሙማ ነጋድያን ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ሕማማት ንሰባት ናብ ዘይርጉፅነትን ስምዒታት ተስፋ ምቁራፅን ክመርሖም ከምዝኽእል ተገንዚቦም ዝኾነ ሰብኣዊ ሕጊ ግን ርግፀናነት ክብረት ሰብኣውነት ሰብ ክሓኮ ኣይክእልን እዩ ልክዕ ነቲ ዘይቅንጠጥ ክብሪ ሰብኣዊ ሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ብጉልባብ ናይ ሓሶት ርህራሀ ሞት ዘስዕ ብፈተና ክንነፅጎ ኣሎና እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ግድን ግብረ ገባዊ ኣይኮነን እንክብሎ ኣጠንቂቖም ቀፂሎም ንመላእ ሕብረተሰብ ክንክንጥዕና ንተዓሚቑ ትርጉም ፀዋዕታኹም ክትዝክርዎ ንሱ ድማ ነቲ ዝሳቀ ሰብ መሕብሓብ እምበር ነቲ ሰብ ምውጋድ ኣይኮነን ብምባል ፃውዒት ኣቕሪቦም ንህወት ውዕዋዓት ተሓለቕቲ ኩኑ ቢሎም ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ ህወት ሓደ ድቂ ወይ ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ ክውስን መሰል የብሉን ንሰራሕተኛታት ክንክንጥዕና ሓቂና መሕወይ ክንክንን ምርምርን ከስፍሑን ብለውሓትን ርህራሄን ንሕሙማት ከሰኒዩ ድማ ተማሕፂኖም ኣብ መወዳእታ ዳግማይ ናብ ሕሙማት ብመቕናሕ ንስኻትኩም ጾር ኣይኮንኩምን ህርመት ልቢ ሰብኣውነትናን ንቤተ ክርስትያን ክቡር ሃብትን ኢኹም ቢሎም ንማርያም ድማ ናይ ወዳ ምፅንናዓ ክትረኽቡ እናተማሕፀንኩ ዘየቋርፅ ጸሎተይ ኣረጋግጸልኩም ኢሎም
0: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ናብ ሉርድስ ዝገብርዎ ምብጻሕ ኣብ ማእከል ቤተ መቕደስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሽምዓ ብምብራህን ነቶም ምእመናን በቲ ንጹሕ ጽንሰታ ተደሪኾም ኣብ ጉዕዞኦም ክጸንዑ እውን ተማሕጸንዎም መዝሙር ኣበ ማርያ ሰላም ንዓኹ ማርያም ክዝመር ምስ ጀመረ ኣብ ትሕትታ ድምቕቲ ዝነበረት ወርሒት ደወል ቤተ ክርስትያን ክድወልን ብኣሽሓት ዝቝጸር ሽምዓታት እቶም ነጋድያን ዝሓዝዎ ክበርህን ጀመረ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ነጋድያን ኣብ ዙርያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተኣኪቦም ድማ ናብ ድንግል ማርያም ክጽልዩ ከለዉ ምርኣይ እዚ ቅዱስነቶም ናብ ሉርድስ ዝገበርዎ ንግደት ወሳኒ ህሞት ኮይኑ ክቕጽል እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ልክዕ ከምቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣርስተ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን በነዲክቶስ መበል 16 ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፍሉይ ዑደት ካብቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን መቝጸርያ ዘዕረግሉ ዝነበሩ ሰገነት ኮይኖም ኣይኮኑን ዝመርሕዎ ዝነበሩ የግዳስ ከም ኩሎም እቶም ካልኦት ነጋድያን ኮይኖም ኣብ መንጎኦም ተረኺቦም እዮም ዘካየድዎ እቲ ስርዓተ ዑደት ብእግሪ ናብ በዓቲ ማሳቢል ብዝግበር ጉዕዞ እዩ ተጀሚሩ ኣብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናብ ሎርድስ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንግደት ናብ ዝጀመሩሉ ስፍራ ድማ በጽሑ ብድሕሪ እዚ እቲ ዑደት ደድሕርታ ብብርሃን ዝመልአ ኣኽሊል እተሰለመት ሓወልቲ ድንግል ማርያም ክስዕብ ጀመረ ኣብቲ ስርዓተ ዑደት ሰላም ንዓኽቦ ማርያም ብቋንቋታት ፈረንሳይን ጣልያንን እንግሊዝን እስጳኛን ብምዝማር ይዕጀብ ነበረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀሲሎም ናብ ቅድሚ ቤተ ክርስትያን ደብረ መቁፀርያ በጽሑ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ንቅድስቲ በርናርዴት ብመልክዕ ዑደት ናብዚ ክትመጽእ ከም ዝሓተተታ ብምዝካር ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣካፈሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣስተንትኖኦም ኣመንቲ ህዝቢ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ነቲ ድንግል ማርያም ብለውሃት ዘቕረበቶ ዕድመ ብፍቕርን ብምትእምማንን ምላሽ ክህቡ ምርኣይ ክሳብ ክንደይ ዘጸናንዕ እዩ በሉ ክርስትያን ምእመናን ብውዕውዕ ስምዒትን እምነትን ዝመልአ መዝሙራት ክዝምሩን ብርሃን ኣብ ኢዶም ሒዞም ናብታ ኣብ ሰማይ ዘላ ኣደ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝሃበና ኣዲኦም ክግስግሱ ከለዉ ምርኣይ ክሳብ ክንደይ ዘጸናንዕ ኮን እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መንጎ ነጋድያን ዘሎ ነጋዲ ኮይኖም ኣብኡ ብምርካቦም ኣመስገኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮናስ ዒቦም እዚ ብርሃን እዚ ወላ እውን ኣብዛ ህይወት እዚኣ ክንጓዓዝን ከሎና ፈጺሙ ዘይሓድገና ብርሃን ተስፋ እዩ። እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ብፈተናታት ዝፍለጥ ግን ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ እተፈቐርናን ዝደሓናን ደቂ ኣምላኽ ምዃንና ብምፍላጥና ብሓጎስ ዝመልአ እዩ በሉ። ሕሙማት ኣሕዋትና ብእምነትን ብፍቕሪ ኣምላኽን ብጻይን ነዚ ለውጢ ህላዌ ፍሉይ መሰኻኽር እዮም ብምባል ከዓ ነቲ ኣብ ናይ ንግሆ ክፍለ ግዜ ዘካፈልዎ ስብከቶምን ምስ ሕሙማትን ነቶም ድሕሪ ቐትሪ ዝረኸብዎም ምስ ዝከናኸንዎም ሰባትን ዝገበርዎ ኣኼባ ዘከሩ። ኣብ ህይወት ፈተናታት እናሃለወ ክንሱ ኣምላኽ ተስፋን ጸጋን ይህበና እዩ። ህላወቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ዘሎ ከነስተብህለሉ ኣሎና ክብሉ ድማ ኣጉልሑ። ነቶም ምእመናን ብፍላይ ከዓ ንሕሙማት ነተን ቅዱስ ጳውሎስ እተዛረበን ቃላት ክሕልውወን ተማሕጸንዎም። ኣብ መንጎ ዚ ሕጂ ዘሎ መከራን ኣብ መንጎቲ ኣባና ክግለጽ ዘለዎ ክብርን መወዳድርቲ የብሉን በሉ። ስለዚ ኣብ ጉዕዞና ደጋጊምና ክንጸንዕ ተጸዊዕና ኢና። ኣብዛ ማርያም ቀቅድሜና እትኸደላ ዘላ ዓለም መዓልትታት ህይወትና ክሳብ እተዋህበና ክንጸንዕ ኣሎና ድሕሪ ቢሎም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንበርናርዴት ከም ንጹሕ ጽንሰታ ኮይና ብምቕራባ ንገዛ ርእሳ ኣብዚ ብዓብዪ ትሕትና ገለጸት። ስለቲ ተዋህበቶ ፍሉይ መሰል ንኣምላኽ ኣመስገነት። እዚ ድማ ንዓና ወጋሕታ ድሕነት እዩ ዘመልክት። ካብ ኩሉ ሓጢኣት ሓራ ዝወፀትን ኩሉ ከም ብሓድሽ ከም ዝጅምርን ድንግል ማርያም ርግጽ ምንጪ ረድኤት ምዃና እውን ናይ ሮማ ጳጳስ ገሊጾም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ እዩ ደገፍን ኣማላድነትን ነቲ ብደም ኢየሱስ እተረኽበ ጸጋ ድሕነት ክቕበልን ምስ እከይ ክቃለስን ዝደሊ ክርስትያን ፍሉይ ኣጋጣሚ ዝኾኖ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መደምደምታ ኣስተንትንኦም ንነጋድያን ምእመናን ገዛ ርእሶም ናብ ኣምላኽ ከወፍዩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ፍቁራት ኣሕዋትን ሓትን ነጋድያንን ሕሙማትን ኣብዚ ውዕውዕን ህዱእን ግርማ ዝመልኦ ብርሃን ንምስታፍ ካብ ፈረንሳን ካብ መላእ ዓለምን ዝመጻእኩም ነተኣዝዩ ኣኽቢርካ ዝረአ ህጹጽ ዝኾነ ድሌትና ተሰኪምና ኣብ ቅድሚኡ ነቕርቦ። እዚ ሎሚ ምሸት ሒዝናዮ ዘለና ብርሃን ኣብ ህይወትና ከቶ ኣይጠፍእን እዩ። የግዳስ ንመጻኢ ዘብርህ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ናብ ተስፋ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝኸፍተልና እዩ ክብሉ ደምደሙ።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ልወርዱ ፈረንሳ ምስ 7 ብገለ ኣባላት ትውሉደ ክህነት ዓደዳ ፆታዊ ዓመት ምስ ዝኾኑ ብግሊ ተራኺቦም ነቶም ብቁስሊ ግህሰት ዝሰሃቀዩ ሰባት ዘለዎም ቅርበት የረጋግፁ። ዕለት 27 መስከረም ሰንበት ምሸት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስቶም ብገለ ኣባላት ትውሉደ ክህነት ፆታዊ ዓመት ዘጋጠሞም 4 ደቂ ተባዕትዮን 3 ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ልወርዱ ከም ተራኺቦም እቶም 7 ኣብ ቁምስናታትን ኣብ ኣሕዳሪ ኣብያ ተምህርቲ ማሕበራት ሰብፊ ህይወት ወይ ኣቕለስያዊ ምንቅስቓሳት ግህሰት ዘጋጥሞም ስቓይ ዝተፃወሩ እዮም። እቲ ናይ ግሊ ርክብ ኣብ መንበረ ጳጳስ ዘለውርዲ ካብ ሰዓት 17 ፍረቓን ክሳብ ሰዓት 19 ፍረቓን ዝተኻየደ እውን ምንባሩ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ እውን ኣብ ናይ ፈረንሳ ጉባኤ ጳጳሳት ሽማግለ ምክልኻል ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ኣቦ መንበር ናይ ሰበኻ ኣሚየንስ ጳጳስ ገራርድ ለስታን ከም ዝሓበሩ የመላኽት። ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ናይ ክልል ርክብ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንነፍሲ ወከፎም ብውልቅን ብብሕትን ተራኺቦም ዛንታታቶም ነቲ ዝተፃወርዎ ቃንዛን መከራን እናሰምዑ ሓደሓደ ግዜ ብዘሕዝን መገዲ ምስ ተሓባባርነት ወይ ስቕታ ናይቶም ክሕግዝዎም ዝግብኦም ዝነበሩ ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖምን ከምኡ እውን እዚ ዳግማይ ንኸይፍፀም ዘቕርቦ እማመታት እናሰምዑ ምስ ገለ ካብኣቶም ድማ ንገለ ደቃይቕ ኣብ ጸሎት ከም ዝሓበሩ እንከመላኽት ዘሳቕን ዝሕምምን እውን እንተኾነ ስለ ዘስምዖ ምስክርነት ድማ ብልብና መስገኑ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ግብረ ክፍኣት ኣብ ካልኦት ከይፍፀም ንምርግጋፅ ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ከም ዘረጋገፅሎምን ምስቶም ግዳያት ዘለዎም ቅርበትን ብኣኦም ኣቢሎም ድማ ነቶም ብቆስሊ እቲ ዝተፃወርዎ ግህሰት ዝተሰቀዩን ክሳብ ሕጂ ዝሰቀዩን ዘለዉ ቀረባ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣብ መወዳእታ ማሕበረሰብ ምእመናን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕድመ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምፅንናዕን ፈውስን ዝረኽብሉ ቦታ እናወሰኸ ክኸይድ ምእንቲ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ተስፋኦም ብምግላፅ እቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ክጽልዩሎም ሓቲቶም ቡራኪኦም ከም ዝሃቡ ኣፍሊጡ። ናይ ዜና ቫቲካን ዋና ሰናዳይ ኣንድሪያ ቶርኔሊ ኣብ ዘቕረቦ ርእሰ ዓንቀጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ፈረንሳ ብዘካይድ ሃዋርያዊ ዕደት ዘስምዖ መደረ የስተንትን ቅዱስ ኣቦና ነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ ክርስትያን ካብዚ ሕጂ ዘሎ ዘመን ፈጺሞም ገዛእ ርእሶም ከይዓፁ ብመንፈስ ቅርበትን ርህራሄን ክነብሩ ዘቕረቦ ጻውዒት ቶርኔሊ የስተብህል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ቤተ ክርስትያን ፈረንሳን ኣብ መላእ ኤውሮጳን ንእትርከብ ቤተ ክርስትያን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ናይ ሓባር ረቓ ሕዘለዎ ኮይኑ ኣብ ኢሃይማኖታዊ ማሕበረሰባት ንዝነብሩ ክርስትያን ዝያዳ ዝሰማማዕን ኣተሓሳስባ ምዃኑ ዘርእይን ኣብኡ ድማ ብብዝሒ ውጉዓት ኣብ ሂወቶም ትርጉም ዝደልዩን ምዃኖም ኣፍልጦ ዝህብ እዩ ተከዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኖትረዳም ኣብ ጸሎተ ዘሰርክ ሓቢሮም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ቤተ ክርስትያን ብልክዕ ስጋዊ እግዚኣብሔር ምንቲ ክትከውን ወትረክትወፅእ ከም እትፅዋዕ ኣዘኻኺሮም እዚ ባሕሪ እዚ ማሕበረሰብ ክርስትያን ምስ ኩሉ ተጋራጫውነታቱ ካብቲ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ገዛእ ርእሱ ክሓፅውን ዝዕቀበሉን ዝሕለወሉ ዕርዲ ከይከውን ክኽልክሎ ይግባእ። እዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ሰባት ንክትነብር እትኽእለሉ እቲ እንኮ መገዲ ካብ ዓለም ብኣድማዓ መገዲ ዝተፈልዩ ፅኑዕ እምነት ዘለዎም ንኣሽቱ ማሕበረሰባት ኣመንቲ ምፍጣር እዩ ኢሎም ክማጎቱ እንከለዉ ዝደጋግም ፈተና እዩ። ኣብ ክንዲኡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ማሕበረሰብ ክርስትያን ዝያዳ ከምታ ጥንታዊት ካቴድራል ብምምሳል ንኩሉ ሰብ ዝቐርበ ኣቀባብላ ምክብባር ቃል ብስራትን ትርጉምን ቦታ ክኸውን ኣለዎ ቢሎም ክርስቶስ ድሮ ማዕፀ ይኩሕኩሕ ኣሎ ናይቶም ርሑቃት ዝመስሉ ነቶም ኣብ ወሰናስን ዘለዉ ብምቕባል ክንረኽቦ የድልየና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ስብከቶም እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ወንጌል ሓሴት ኣብ ዘርእ ዝተሃርዮም ማዕዳኖም ናይ ወንጌል ኣነባብራ ምእንቲ ክነንፀባረቐ ውሽጣዊ ናፅነትን ተራሂወትን ዘዕቢ ፀጋ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዋሕዲ መሰለጥያታት ነቲ ተልእኾ ኣይዕንቅፎን እዩ እንክብሉ ዘስመርሉ ሓሳብ ክውከሱ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን። እዚ መልእኽቲ እዚ ንወንጌል ምምስካር ሓያል መሓውራትን ፀጋታትን ይኹን ናይ ሓድሽ ኣስዳዕን ናይ ዕዳጋ ውጥናትን ከምዘይሓትት ብንፁር ይገልፅ። ኣብዚ ግዜና ምስክር ምዃን እንታይ ማለት ምዃኑ ተወሳኺ ትርጉም ዘለዎ ርድኢት ምስ ኣባላት ዞባዊ ሲኖዳዊ ጉባኤ ንኡሳን ክርስትያንን ሓደስቲ ኣማንያንን ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ዝተገልፀ ኮይኑ ነቶም መገዲ ህወት ዝያዳ ዝተሓላለኸን ዘይቀጥታውን ዝኾኖም ሰባት ምቕባልን ምስናይን ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፅኦም ኣብዚ እዩ ድማ ቅርበትን ርህራህን ለውኻትን ዝብል ቅዲ ሙሉእ ትርጉም ዝሕዝ ንግዜ ናይቶም ዘጋጥሙና ዘኽብር መገድታት ዘቕርብ ቀስ ብቐስ ብጥንቃቐን ብሕውነታዊ መሰናይታ ዝቕፅል ብሓበር ምጉዓዝ ዝብል ኣገባቢ ምቕባል ማለት እዩ። ንሓድሕድካ ምህብታም ማለት እዩ። መሕዝነት ከመይ ጌርካ ከም እተቐረበ ምፍላጥ ምስቶም ትርጉም ህወቶም ዝደልዩ ዘለዉ ብፀልማት ከይወሓጡ ብትዕግስትን ናይ ምፅባይ ክእለትን ኣብቲ ኣጋጢምዎም ዘሎ ፀልማት ብሓባር ምጉዓዝ ልክዕ ከምቲ ቅድስቲ ሞኒካ ምስ ወዳ ኣጎስጢኖስ ዝገበረቶ ካርዲናል ጆሴፍ ራትዚንገር ኣብ 1981 ዓመተ ምሕረት ዝገለፅዎ ኣተሓሳስባ ናፃ ምግዳፍ ንህወት ዝኸውን ቦታ ንምፍጣር ከም ኣገዳሲ ባእታ እዩ። ዋላ ንክጋገ ናፃ ምግዳፍ ቅድስቲ ሞኒካ ምፅባይ ትፈልጥ ነይራ ብመከራ ኣቢላ ድማ ብዘይ ምግዳድ ናቱ መገዲ ክኽተል ምፍቃድ ተማሂራ መገዱ ካብቲ ብኦምነት ዝሓሰበትሉ ፍፁም ዝተፈለየ ምዃኑ ክትቀበለ ተማሃረት ገና ግን ከተፍቅሮ ኣብ ጎድኑ ክትፀንሕ ከይትገድፎ እውን ተማሂራ ገና ንገዛእ ርእሱ ክኸውን ናፅነቱ እናኽበረት ኣብዚ ክፉትነት ኣብዚ ምፅባይ ኣብዚ ንርእሱ ክኸውን ምፍቃድ እምነት ብዘይ ምስግዳድ ግን ከዓ ከም ሰብ ከም ኣደ ጥራይ መቕራቡ ልክዕ በዚ መገዲ እዚ እያ እምነታ ናብኡ ዘመሓላለፈትሉ እዚ ንኻልኦት ናይ ምስናይ ክእለት እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ፕላስ ደላ ኮንኮርደ ፊት ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ኣብ ዘዕርኹም ሳተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነት ንገዛእ ርእስኹም ኣይተዓቅብዎ ፅምኢ ናይቶም እትራኸቦም ሰባት ንምርዋይን ዝልወጥሉ ግዜኦም ክበፅሕን ተስፋ ምቑረፅን መንፈሳዊ ደረቕነትን ኣብ ዝነግሰሉ ዘበለ ተስፋ ከተምፅኡ ናትኩም እዩ እንክብሉ ዘስመርሉ ሓሳብ ዘንፀባረቐ እዩ። ኣብቲ 800,000 ሰባት ተሳቲፉ ኣብ ዘዕርጎም ሳተ ቅዳሴ ዝለገሶ ስብከት ጳጳስ ሮማ ቤተ ክርስትያን ንባዕላ ምልዋጥ ከም ዘድልያ ዳ እምበር ብናይ ዓወት ወይ ብሕነ ናይ ምፍዳይ ቃናታት ኣቢሎም ኣይኮኑን ዝተዛረቡ ቤተ ክርስትያን ነቲ ብሰንኪ ዘይእሙንነትን ኣብ ውሽጣ ዘሎ ዝሕምም ውድቀትን ዘስዓቦ ዓሚቕ ቁስሊ ንምፍዋስ ክርስትያን ጌጋታቶም ኣሚኖም ገዛእ ርእሶም ብትሕትና ኣብ ትሕቲ ኣጠማምታ ኣምላኽ ከቐምጡ ኣለዎ። ምኽንያቱ ልክዕ ከምቲ ንርእስና ሓጣን ምዃና ናይ ምልላይ ትሕትና ጸጋ ዘውሕዝን ብርሃነ ወንጌል ንኹሉ ክፉት መገዲ ኮይኑ ዝበርህን ስፍራ ዝኸውን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك إيسوس كريستوس لوليتور إيسوس كريستوس

0: خماتو ون كيترفا زي جهاز كبرو يعقب بسبعاوي رحرحن بحاجز سنفلتاتن كاب سقاي ناساك خوونن كحقازن يقبع بلو بتوساخون مسقو جلة قدايات عمس عزكايد وركب ونذكرو عباو دما نخالوت قدايات فقادو من ناي بيتا خريستيان دليتن كقلتسو كحقزو ومحاتتوهم نتياب هيواتهم زورة دسقاي كردون كموون مهسايتين مكلخال كعيون كحقزوهم التبابعوهم اب لوردس رسالي كان باباسات اب تباب معالتو اب بيت مقدس زكايد نايشم عام براح سنة سرعاتن صلو تمقصريان تساتفهم تمال دما اب اوان حفشاوي استمرو تمرتا خرستوس نزو تساتفو ايطالياويانن جرمناويانن اب زم محلالفو قال سلامتان محصنتان اب زاد تمتص ورح تكمتي من تسلام صلو تمقصريان مصلاي ادلاي مخانو اتريروم تزاربو أمو داتار سليك أنا باباسات نابتي بخالاي وقع عالم زعانة وزوبا فرنسان أوروبان ناب كتما متسز قبر ومبصح كمون بزعبا سالساين نايمو داتان كفال هواريا وقعزوهم تغيسوهم مقلسة كافلو نتحادة كابتوم مسرتي حبرة أوروبا زخونة روبرت شومان بمدكاس مبزحتو هيواتو أب كتما متسز حلفن دحر كالاي وقع عالم سلام زسفح فحن كم زنبرة مسكرو زمناويت أوروبا برقص دحرت وق زس عبو عنوات كم وطن سلام متانيات وليدا اتياب كتما باريس ابزرك بازيليكا نوتردام زقات اما بارحاوي ابكالاي وقع عالم ني أوروبا زقات اما كونتيو زمسل زنبرة كنبل نخيل بمبار رساليكان باباسات قليتهم أوروبا دما ابتياب منغو هزبتات زلو ديموكراسن حدنتن حوناتن التمسرتة بكريستياناو مبقول زقلت داقم توليدايا لومي وين انتخونا عبزما سرتن بزا قداسينا هيوات دامنيو اتوتن اوروبا عبزيادة عالم لخاوي مدرخ كتحدس زخ الايو زنبرة عبزما دايزي عمانقو هايمانو تات زقبر زتن زر الرباطن اقداسنات كم زلوو وانتقيسوم مستوكل تتفلالي هايمانو تات عب كتمامت سزكايد واخيبا بمزكاروون ناي كتمامت سزعوعيت نمزر رابن سلامن كم زختموون قليسوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بزعبا كالاي وقع عالم نتوم قوان قوات عليان ززاربو مؤمنان عبزق ربو وقال سلامتان محسنتان عبز حلف سنبت الى تسران شوعات مسكرم عبولونيا بشحن تشعات تميتن اربعان اربعتن بواتهدرات نازد تقتلو سلست سماعتات كهنات بزناهم كمتعوجون تقيسهم زوما قلقلتا أملاخ زقبر و زلع على مسواتي عبز زمن الزين زلو كريستيان مؤمنان بفلاي عب اوام فتنا عب قلنا حواتو منحاتو من دون خبلو تبعات يرئي كبلو مسكرو رسالي كان باباسات قصيلوم نتي عالم هيوات من تخطركب زبل جرحو نايت هواريا وقعزوهم بمذكار اتي زكايدو هواريا وقعزو بزوحن نبارن فراكم زمتس تسفى بمقبار مسكرنتهم زازمو نتوهم قوانقوا بورتوغال ززاربو نقاديان منفساويان بساحتن ابزكا فلووك عال سلام تادما اتي فرنسا زرعين ايو نقويتانان مدحانينان يسوس كريستوس زلاتنا فقري زقلس هزباو مسكرنت نملا بيتا خريستيان متبابعيخون امنتنا اين حباء كبلو تلابو رسالي كان باباسات نتوهم انجليزي نازل زاربو مؤمنان ابزكا فلووك عال سلام تان محسنتان كا نتوم كاب باباساو كوليج ايرلاند زمتو تمهار تزراك هنتن كمو نتوم بعلت حادة تكمتي باباساو كوليج سمين امريكا بتخايدة سرعة سيمت دي كنا تساتفو نقاديان نوون فلوي سلامتا اقربو لهم كبراتن كبرانن سماعتنا كابز بمقصالنا إلتون باب ونجيل مساستن تنوك على أملاخ بخبر عبانو قصف الصحة نقرب لكم سناي مكتتال
1: سنبد مسكال مسكرم عسران أربعتن كلتشين عسر شوعتن عمى تمهرت نزي سنبد زيزة سني مزمور مسكالك اكزيو تسبها مسكالكا تمسكني حيل مسكالكا أسرات فتحي حيل مسكالكا لمتس آماتان سحي حيل مسكالكا متاناتان سحي سنبد نسب عرفتي إلو سرعي مسكالكا تمسكني وقيتا حق زخونق عالكا عززي مسباك وأصن أوك زي أول زنتو تسرعك لنا وستسرهك زي يروساليم لك يا مسؤون القست أمها نتين أنا زدحان كارلو حيلخا قلصو سلتي أب يروساليم زلو بيت مقدسكا ننقستات وهبت كم تسولكا أيوم مزمور سسان شو منتن كم قعد سسران شو منتن كسال سسران شعاتن كالوانجيل كاوانجيل يوهنس كم عرف سلستي كم عسر سلستي كسال سر شو عاتي ونجيل يوهانس بجيكا اتي كاب سمايز وردي ودسب ناب سمايز عرقي حدو كوايل بون بووز امن زبلو خلو نايز العالم هيوات من تخركب انبر كيت افقسي كمتي موسيه ابرخانة تمان زسعولو ودسب دماء خموخ سكالي قبائيو بتحاد ودوز امن زبلو خلو نايز العالم هيوات من تخركب انبر كيت افقسي املاخن ودو بجاه سعزهب كسع كنتزين عالم افكارا مخنياتو أملاخ نودون أب عالم زلاخو عالم باقوم انتخده حنبر نعالم كفرد إلو أيقونات زمن مسكل كاب عساتي شو عتي مسكرم كسا عسان حمشتان مسكرم زلو إيو دعري بعالم مسكل كلتا سنابتي انتو علي كلتيو سنابتي سنبت زمسكل بزبلي في اللات نبابات ونمس مسكل زتتحا حزين باب مسكل أب كريسيانا وأمنتنا مسرتن كند ملك الدحنتنا نيو زعاوه هيابنا مسكليو أب مسكل كن ريخلونا أب وشتنا زمعنا فلوين قرالنا أب كل نقبرو طلطاتنا بمسكل نجمرو بمسكل نعزو أب قداسينا دقاقمنا تمرت مسكل نقبر أب بيتنا أب بيت كريسيانا أب بزحنا قراتنا مسكل كفلي هوتنا نمننتنا نيو بزخاء مسكل حيلنا تصفانا صنعتنا ايون بل ابلو كيدان وسي اب ام بحوريب ام با املاخ بزبل زفلت مس املاخ كم زتزاربين ربب ابو زي ابهير اب زندد قطقات كوينو تزاريب وغن موسي خاور حقيلو تزاريب ومخنياتو اب قدس بوتا دو ايلو سلا زنبره اب تقوان موسي ترحيو مس زي ابهير كزارب زخل زنبره كل جزيء خاك أدمي مس أملاخ من رخابو وي مزرابو نجزأ رسوخن السحر لوا جزيء أبيهر أب أم بعد برسينا بدمنا تخليلو خورد مس وسنة كلهم تمهزبي نجزأ رسوم كن صحو اللوم كل تم على تخاي وسد ولو كان نفسهم ينصحو نت أم باختن كفو أي في قدام نيو إذا خاء واجمت يغفلهم أنت سعروا موسيت رحيو أب أم باخد يجيب زخيل دنبره إسرائيلي ويان أبت إغري إمبات راح يوم كوربوز فوق أدلوم زنبري موسي أب نفس وكف نجزي أبهير كزارب أبز قربالو كحسا حاتيهات كقبرالو زخونة قدلت زي بلون إشتوي تبعتاي إنسسا زرابع وي بقع كقربالو إذا مسوات زي أبدن كوان كأتو مس أملاح كزارب كراخب يخولو نيرو انتخوني إذا مسواتي قزياوي قدسنا إيزوهو بو زنبر إمبر نباري فقاد يوهبو اي نبرن بتب الساسة المقدي دحري شحن سلستميتين عمتات اب قزي ايسوس اللي كانت اب بيت مقدس كأتون اب قدس قدسان مس املاك الراخب نايحات ياتو مسواتي كعرق اللو اذ خاز خون قدلت وي مخلاقتا زي بلو تبعتاي بعراي وي بقع كسو اللو ازي اب قزي بلو يكيداني نيرو زعقف التحوون اي نبرن مهنياتو أملاخ مس نفس وكف كراخب إمبر مسليك أكهنات راح كراخب يدل أين برن كم أمس نفس وكف أبزخون قزيه كأتري يخون ليتي كزارب يدل إيو سلزي كحس حاتيات أدلاي ينيرو قلن خل قزيه حاتياتنا زد فعلنا لأليلنا ندلي نا إنسسا مسوات أخول هايكونان مسوات ودسو كخوون اللغو نبارن نخل قزيان كخوون كردو زلنا املاح بمصبعت ودسب زي تحازيو وغنياتون حدا سب من تدحنت كال سب ايلو كسو يبلون نزي نتي ابتي ابراهام نودو اسحاق اب امبا موريا كسو اومس كربو دوبل ايلو شعو اب كندو دعول كمزي سوا جخوينو اكزي اب هير كامجي مريا نسو نتي مسوات زخوون كقرب كمزلو يفلق نيرو مسواتي نمقارجا نتاب قدس قدسان زنبري كاب رأسي كساب تحتي زقد دمو شعن نفسه وكف اب قدس قدسان كم زقاتو زقبر مس املاخ اب زدليوو قزيه كم زاروبو زقبر ازي اب قبرخ بصح املاخ اب عالمنا كم سب كوينون نقزا رأسو مسواتو كخوون كاتو اللوو نزخ اب تسقاز ولبسي ودو كاب دنقل مريم توليدو اب امبا موريا بمسوقو بغزي ايسوس كارانيو بزبل زفلت زنبري فتصيموه مسوات مسكل حديث معرف اب هيوت نفس وكفنا فتيرو اب مسكل كنستنتن كلنا اتوكنا خنطموتو خلنا كل غزي زلعال حتولو سلمنتا ايو تي خال كل فتعر عالم كله نجزاء رسولكم إيمنتي ولا حنت حيل زي بلو كوينو بجزاء فقادو كساقيك نعاق واردن كنساقن كخون كفك إذا تجددي إذا بعبيو كن ريا خلنا مستيريو بعين ردي إسب كتر ريا خل هاجن أي رد أكان ولا ترجم ون تسألنلو بزي من وراد بزي من ناس إذا خلو كي وردو كده إحنا نام خال نيرو جن سلامنتاي سلامنتاي نزم ريسو يخون حتوت حتنا بزح كن حسب كن سنتن يقبرنا سلامنتاي إذا خل صقايم إنتاي تقبل تجديدو أب عمي وحساب كم نعطو يقبرنا نزغن حتت انت خالنا شعو أملاح كساب كندي كم زفكرني كللي كرئي خل إذا قازي كم منفس قدسي وحبن أمو ندخلو أملاح زقبر اللي كرئي إخل شعو أمنتن نايمس قانا ركبن مسؤو أفتر أمنت كم زرد أي قبرنن إيو نود أملاح كم زأمني قبرني نسو بقزاء فقادو بملو دليت منتاي كساقي كوارد كسوا المكاب حتياتي كم زدحن أب قدس بوتاب تبعد دوي لي أب تقوو مستفاد أريي مسؤوك كم زخوون غيرني نتقدس باولوس زبلو كم زأمن غيرني نسو ببهريو أملاحو كوان تخواني نتمس أملاح زنوبرو معرنت أي قدفن إلو أي تخراخرن انتخواني سب مخان بملكع بارياب بموساد بقزاء فقادو نرؤسو دخا قبره فيليبيسيوس معرف كلته قصر شديش تغسع زرع شوعاته مئنتاين مئنتخاتكمن بهزخ أزال على ما يهوت كنركب أمنت نخلهم حتوتات أي من لسنيو ويبمولو نأملاح كمن رئي كم زرد أي قبرنانيو برقص إرد أن إيو أملاح مستيريو كل قزي أخاهم إيو انتخواني مسقانان منفس قدوسن قدوس مسحفن صلوتن علت علت أبقع زهيوتي بزعبقو بمطنو كم زردان كم زفلت زقبروني من باري بتي أب معالتت امكتي زتقبلك وحي المنفس قدوسيو نفس وكفنا عمتات هيوتنا غنر انتخالنا أبزن علتات بعين امنت أب مسك القوح عبلنا النارينا نتي زحاتتنا يو نتي زدلنا يو نتي زخاكو حنايا ملسي سلزحابنا يو نسو أبانا مسيون أفدق محرتو سلزخفتلنا أفدق أمنتون كفيتلنا مسو خلنا أب مسك الكريستوسكم حادي تسكيمو أب تلعلو خل زخواني كردو زي خيل زوازدن نخوينو إيو زسمعني أب مسك الرئيو زخالي أب أو تمرت فقري ملغت دحنت ملغت تسفا سلام الله مسك المود سعرين نتي تسفا قريصو أبدنا مود زنبري أب تسفا تنسعين زب صحي ملكت أرما دحنتنا إيو قدس يوحنس ترقو مسكالن فريقو خرد عنا إيلو بتحاد ودو زأمن زباليهي وات من تخركب إمبر كيت أفسي أملاخ نودو بجاخ سعزهب كسع كندزين عالم أفكارا يوحنس سلس عصر شدشته إزيهي وات زركب بتي يسوس أمسكال بجاخو ينو بموتو زمصو إيو موت يسوس ستزعابي مجلس فقرق زي أبيهير أبو ننفس وقفنا إيو أبتانا يمجر شادرار مسحوارياتو زبالع يسوس كم زيلوهم سب كابتي أب كند عرخو نهيوتو بجا أحليفو زهب زعب فقري يبلون يوحنس عصر تحمشت عصر سلسي بار يوحنس ونجيلاو قليس أخم زبلنا أملاخ نودونا بعالم زلاخو عالم بأو من تخذحن انبر نعالم كفر ديلو أيكونن يوحنس سلس عصر شو عده كلنا أب أخن ملس كنسح ترقوم موت إيسوس تردئنا أب قدس يوت كنملس زعد مسوع تايو أملاخ بحاتيات أب كمتان كفاتن كنبر أيدلنيو كابو ديقنا يزلنا خنتنس كنبرابر أبل لخو إلنا نمجدن السحاخ نتعاحز أمو أب بيت أبونا خن آتو نسوع لنا ودس بزئوان نترقوم مسكال كيرئي زعور سبز فوتورون زبلون نلبي قلبيبو عرات لبن حلنان يتكعون رئلنا نسغلت إيسوس زي ملكعو زت حزو كمناي مملكعي ترأيو أب كسادم زو زبلوو أب قلس أوتاتات كأ ملكت مسكال ولا زي آمن خقبرو خطرئي كساب كندي ترقوم مسكال كمزت فعنا زرئيو أب مسكال كنملس علنا إيسوس زفكرني ناتي زبلو خلو علتاو مسكولو صيري كتلني لنا أبادو زخونة تسفا أيهابنان أب تبوت كنسوغرون كنغوبرون زلنا إيونا جيرنا نفسو وكفنا النس أورو مسكال ألونا إتس أغم مجمريا مسكال كبيديو كابانا خالف كنعرف كنوردون دلي مخنياتو ببهرنا حسام كأنزاس عاي يخبدنا أيو نخبيد نغر كتصورو قليل أيقوانان يسوس نتخبيد مسكال أب كراني أب سيحو أب أو ميتو أدحننا نحنا ون نخبيد مسكال ناس إرنا أب ناي نفسو كف كرانيو أب سيحنا كن كئلا لنا زيتو هبكا مسكال أب كراني أدحنات كتب صحو إيو كال أي مسكالنا أين للنينا أب عالم زيتفل هاليه مساقل هالو نفسو كفنا مسكالنا خنا للي ويكن كبل نخئل يلنا انتا ايو خص أروز اللون مسكال حما طباي وي أمل ديو نسبات كفكر زي مخالي ديو كمحر كلوت زي مخالي ديو بحادياتي زي من نزاز ديو مسكالنا قللينا أبدحنتنا خلوت قلنا سالساي مسكال زيسال عالمينا زلنا عالمنا لومي ميتشوت نقايت عملني أنز بالمنفذ زيسخنو عالمينا ننبر زلنا حاو نحاووس اليو موتو بشكاني خقلس ان رئيو زلنا وانينا زلنا مسكال حسوتيو نبلع نستي دحرواي اين فلطون زبل عالمينا زلنا يسوس قن اب عالم اللخون قن عالم هيكون كميني بلنا اذا حساويت عالمنا كي نتالي للا مستو عال نمسكالنا اب لبنا احدينا خندبرا لنا قدس باولوس اب سب فيليب اسيوس اب زحفانة يسوس كريستوس من انت دحنتنا ايلوز تقبلون زخونن انا قلت ايه كنستنتن امو كنحدس يزخاخرنا اتي اب كريستوس يسوس زينبرا اتحساسبا ابا خاتكم يحلو يبلنا نزخر دي إلو يسوس نقزا رسو امن تغيرو يبلنا قال نقالو ترحو قبر مالتيو ازخاء نانا خاب تحتي اب تزل عليه كب كبلنا إلو إيو يسوس اب مسكال كموتن كلو اب حدي سواتيو زساقرنا ازخاء تنسا ايو ودي تنسا ايو خان مالت هيوات سماي من بار مالتيو حديس فترت حديث يواتن ركبن زحبر ملكت يسوس يبل قدس باولوس سب موهان ملكع باريا بموسات بقزاء فقادون الرسو دخا امن تقبرا ازيز قبرين انا خيقل قليل ايو بحرينا بملؤو بزي كحاتيات لبيسو ازيز راح يكونن نقزاء الرسو او زي تحاتي او ريدو زخف اموت عم مسكال تقبلو ازي خلو زي قبره سماوي أبون نفس وكفنا خساب كندي كم زفكرنا كرينا إليه بمخنيات رأسو بمهاب إمنتي بمقبارن أملاخ لعلو خلو لعلاب بلو لعلو خلو السم زخون السم كأهبو سلازي نخبر اسم إيسوس أب سماين مدرن أب تحت مدرن زلو خلو فترة ببركو كم بركخيو نخبر اكزي أبهير أبوخا إيسوس كرسوس قويتا خم زخوني كأمن إيو فليب إيسيوس معرف كل التخاب تشعة تقصى عصر تحادي مسكال أب إمنة كرسلنا أمبقر أب كل عبي كبريز وهابون وهو أبيلنا أمنتنا أن نقول صلون إيو بزخاء مسكال أب أبيات كريستياناتنا أب قزانا أب أبيات تمرتنا أب كل محوراتنا كملكت إمنتنا نسعلو كل إمنتنا مس مسكالات حاحزنا نقول صلو مدحنينا إيسوس كرسوس كبر مسكالن زلونا رديد كقلص إلو خمزي لنا إتموس قولوس إيرو داد حري زي سعب نآي آي بكعنيو هيوتو زرخبا خطفا إيو هيوتو منتاي زدفا خطفا كرخبا إيو ما تيووس معرف عصرته كاب قطر سلاسان شم منتنك سعسران تشعات و إيسوس بموتكا موتنا أطفاكا بتنسى آي خان هيوتنا عد حدسكايو مسكالنا سعنا سعبكاس أقخا أبزحلنا ومريم عدينا نمسكال بزيازازة ترداكي يخمو مسكالنا خنصور نودخي كنسعب حقزنا بروخ سنبت أبانو قسي فسحة